0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش.

0: ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001 2

0: انت.
1: الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

موسم الأرزاق تبارك الخلاق.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا، تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

يسعد صباحكم نهاركم سعيد محبي عدن الغد في كل مكان من داخل عدن الحبيبة ومن خارجها في القرى أو في المدن، من الباص، من البيت، في المقهى، في العمل أو في أي مكان كنتم، وأهلا بكم إلى إطلالة جديدة من إطلالات عدن هذا الصباح الذي نقدمها لكم مع بداية كل صباح. يسعد صباح مخرجنا في الكنترول

0: المتابعين الذين يشاهدون يعني مباشرة في صفحتنا في الفيسبوك، ولمن يمر هكذا يسجد عدن هذا الصباح في صباحه ويومه. نتمنى لهم جميعا يوما سعيد، ونتمنى أيضا أن يقضوا هذه الأيام باعتبارها إجازة صيفية بالأشياء المفيدة، وقليلا ينسوا المشكلات والأشياء الأكشن اللي بتحصل في البلاد. نتمنى يعني تجاوزوا عليها يا جماعة، هكذا هي الحياة،
1: والضغوط كمان اللي مروا فيها خلال أكيد. دراستهم وخلال
0: أشغالهم المكثفة. نعم مستمعينا، دائما نحمل معنا رسالة صباحية لنقدمها لكم كل صباح، ورسالتنا لهذا اليوم مع خديجة.
1: رسالتنا الصباحية هي سوء الظن، فسوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السيئة تجاه الآخرين بدون دليل أو برهان، ويكون دائما فيه تقديم جانب الشر على الخير، وحكمه متابعينا في الإسلام محرم ومذموم، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم، صدق الله العظيم. فأسبابه مشاهدين ومستمعين هي خباثة النفس والعقد النفسية ومجالسة أصدقاء السوء، وكما يقال كلا يرى الآخرين بعين طبعه. نعم. ومن أيضا كيف يعني ديانا برأيك كيف يمكننا أن نتجنب سوء الظن؟
0: طب قبل كيف يمكننا، يمكن على السريع أنا بقول يمكن أسباب انتشار سوء الظن في مجتمعاتنا مستمعينا هي عدة عوامل، إن كانت نفسية أو اجتماعية، منها تجارب السابقة، تجارب الخذلان، تعرض مثلا للخيانة، الخداع في الماضي، يدفع الشخص أحيانا لتبني دفاعات نفسية مفرطة فيفترض سوء النية في جميع الأشخاص اللي حوله، يعني اللي يكون عنده تجربة فاشلة، فبالتالي ما يكون لما يدخل أي علاقة أو يدخل أي صداقة أو أي شيء يكون متخوف نوعا ما من الخذلان، من الخداع وما إلى ذلك، فدائما يكون في باله سوء ظن. أيضا إسقاط العيوب النفسية، يقال أنه في علم النفس يميل الشخص الذي يمتلك نوايا غير طبيعية أو طيبة إلى إسقاطها على الآخرين، فيرى الجميع بعين طبعه زي ما ذكرتي أنت آنفا. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، نحن نستخدم واجتاحت عالمنا وهواتفنا، فأصبحت غياب النبرة الصوتية ولغة الجسد في الرسائل النصية والتعليقات يفتح بابا واسعا للتأويلات الخاطئة وتفسير الكلام بسياق سلبي. مثلا أنت، أنا وخديجة صديقات، دائما نتراسل، في فترة من فترات خديجة بطلت تراسلني وأنا أشوفها إنها متصلة على الواتساب مثلا، وأقول إيش معاها، إيش في، وهنا بتبدأ الأفكار السيئة،
1: عشان كده بعض الناس بيعملوا على قطع الظهور أمام الآخرين.
0: أيوه، على الطرف الآخر ما يجلس يوسوس. بالضبط. وأخيرا وليس آخر مستمعينا هي الفضول والفضفضة والتحليل الزائد، يعني محاولة قراءة ما بين السطور في كل تصرف عابر والبحث عن مؤامرات خفية وراء الكلمات البسيطة. يعني دائما الواحد يكون عنده تفخيم أو سوء ظن إنه مثلا ناصر وخديجة بتأمروا اليوم عليا جالسين يأجروا بعض، على سبيل المثال مثلا.
1: فمن كلامك هذا يا ديانا نطبق المثل المصري القائل: اللي بتلسع الشربة بينفخ به الزبادي.
0: يا سلام.
1: فمثل ما قالت ديانا إنه يعني اللي بيمر بتجربة صعبة بيقص ذلك على كل الآخرين اللي بيصادفهم بعد هذا بحياته وخلال مراحل حياته القادمة. ومن أضرار سوء الظن متابعينا أنه يقوم بقطع حبال المودة ويفسد العلاقات ويورث التتبع والتجسس على الآخرين ويجلب الهم والغم لصاحبه قبل غيره. وعلاجه بالطبع يكون حمل كلام وأفعال الآخرين على المحمل الحسن والتماس الأعذار لهم دائما والانشغال بإصلاح عيوب النفس. وقاعدة مريحة خذوها متابعينا: راحت القلوب في حسن الظن وشقاؤها في سوء الظن. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام رسالتنا الصباحية.

0: ويسعد صباحكم متابعي عدن الغد في كل مكان، وعدنا إليكم من جديد وإلى أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم التي هي دائما عن نشرة الطقس والأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الإرصاد الجوية عدن ومركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر وفي حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة لهذا اليوم الاثنين الموافق 13 من يوليو 2026، والبداية من المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، في هذه المناطق مستمعينا طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة، صح وإلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: وإلى المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعد، بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لحج، أبيان، شبوة وحضرموت.
1: في المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وإلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها، وأولى هذه المناطق هي عدن حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 31، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، نذهب بكم مستمعينا إلى المكلا، فسجلت درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا، رياح معتدلة إلى نشطة.
0: هذا في المكلا. أما في الحديدة حيث بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب ورطب إلى حار وحار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى سقطرى العظمى سجلت 34 والصغرى 27، وحالة الطقس في سقطرى تقريبا مثل المناطق الساحلية عدن المكلا والحديدة، لكن فيها أمطار متفرقة ورياح تكون قوية جدا.
0: أما في المخا العظمى فيها 36 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: الغيضة في شرق البلاد سجلت العظمى 29 والصغرى 24، وحالة طقسها كبقية المناطق الساحلية.
0: أما زنجبار العظمى فيها 36 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو غائم جزئيا رطب وحار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
1: لحج العظمى سجلت 40 والصغرى 29، وحالة طقسها كزنجبار وبقية المناطق.
0: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون حيث بلغت العظمى فيها 42 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما جارتها مأرب العظمى سجلت 39 والصغرى 26 مثلها، حالة طقسها تقريبا مثلها لكن الرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما في عتق بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختم هذه المناطق في بيحان العظمى سجل 39 والصغرى 25 وحال الطقس يصح مغبر نسبيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر أرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما في المناطق الجبلية وأولى هذه المناطق هي صنعاء بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16 وحالت الطقس الرياح فيها صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم تعز الحالمة سجلت العظمى 31 والصغرى 19 حالة الطقس والرياح في الحالمة غائم جزئيا أمطار عادية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى ذمار بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 12 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الضالة سجلت كتاء صنعاء العظمى 32 والصغرى 19 أما حالة طقسها فهي كتعز. نعم
0: وإلى إب العظمى فيها 28 والصغرى 15 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية اللي احنا بينها مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
1: نعم كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. إلى فقرتنا التالية سنتعرف سوية نحن وأنتم على أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة ليوم الاثنين 13 من تموز ونبتدئها في قائمة محاصيل الخضار.
0: ونبدأها بأولى هذه المحاصيل البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 18000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 682 إلى 818 ريال.
1: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 16 إلى 22000 سعر الكيلو يتراوح بين 800 إلى 1100.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000 وسعر الكيلو من 900 إلى 1000 ريال.
1: أيضا هنا في القائمة الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 وسعر الكيلو من 800.
0: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 7000 إلى 8000 وسعر الكيلو من 875 إلى 1000 ريال.
1: أيضا الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 5000 إلى 8000 وسعر الكيلو يتراوح بين 200 إلى 400.
0: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000 وسعر الكيلو من 933 إلى 1067 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 12000 وسعر الكيلو من 700.
0: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 2500 إلى 3000 وسعر الكيلو من 313 ريال إلى 375 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20 إلى 26000 وسعر الكيلو من 1000.
0: كوبيشة كبير من 2000 إلى 2500 أما الصغير قيمته 1000 ريال.
1: وإلى قوائم الفواكه الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 18 إلى 22000 وسعر الكيلو يتراوح بين 600 إلى 800.
0: أما البباهي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000 وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد بين 500 إلى 600.
0: أما العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 40,000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: وإلى العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 70,000، وسعر الكيلو من 3000 إلى 3500.
0: الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40,000 إلى 60,000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
1: المانجو تقريبا أنواع المانجو في هذه القائمة أيضا، مانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1300 إلى 1800.
0: ومانجو قلب الثور لم يبتعد كثيرا بسعره عن مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 40,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22,000، والكيلو يتراوح بين 600 إلى 1100.
0: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 1500 من 15,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 1000 ريال.
1: وختام المانجو مانجا زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
0: وننتقل بكم إلى التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 40,000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 13,000، وسعر الكيلو من 800.
0: أما البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 25,000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1250 ريال.
1: وكما عودناكم في ختام هذه القائمة، الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3,000.
0: وكانت هذه النشرة متابعينا هي صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: فاصل ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: والى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاثنين الموافق 13 من يوليو 2026، ونبداها بالرحلة 512.
2: اقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في 6:16 صباحا ووصلت عدن في 8:10 صباحا.
2: تقريبا هذه من الرحلات الثابتة يوميا. أيضا هنا رحلة 614 عدن القاهرة، أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت القاهرة في 6:30 صباحا.
1: أما الرحلة 615 أقلعت من القاهرة 7:30 صباحا ووصلت أو ستصل بمشيئة الله إلى عدن في تمام 11:00 صباحا.
2: ورحلة 600 أيضا من عدن إلى القاهرة أقلعت أو من عدن في 6:30 صباحا، ستصل القاهرة بإذن الله في 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 601 من القاهرة إلى عدن ستقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في تمام 2:00 ظهرا.
2: أيضا هنا رحلة 506 عدن جدة تقلع من عدن في 10:00 صباحا، تصل جدة في 12:00 ظهرا.
1: الرحلة 507 تقلع من جدة في تمام 1:00 ظهرا وتصل عدن في تمام 3:00 عصرا.
2: رحلة 648 عدن عمان تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في 8:00 مساء.
1: أما الرحلة 649 تقلع من عمان في تمام 9:00 ليلا وتصل عدن في 12:30 بعد منتصف الليل.
2: قبل الختام 612 هذه الرحلة عدن القاهرة تقلع من عدن في 6:00 مساء، تصل القاهرة في 9:30 ليلا.
1: وختاما الرحلة 613 تقلع من القاهرة 10:00 ليلا وتصل عدن في تمام 2:00 فجرا.
2: فاصل ثم نعود.

0: عدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى فقرتنا الإخبارية التي دائما نختارها لكم من صحيفتنا صحيفة عدن الغد في كل صباح. ولدينا اليوم العديد من الأخبار المثيرة والبارزة على أولى صفحاتها، فيما تشكيك حقوقي واسع في رواية الحوثيين بشأن مصير محمد قحطان، الفريق الحكومي يصل مأرب بعينة من الجثمان المنسوب لمحمد قحطان لإجراء فحوصات الهوية.
1: نعم، أيضا هنا خبر لافت، سفير إيران في صنعاء، الحوثيون يواصلون استباحة اليمن وسيادته.
0: والكشف عن تطورات الحوار الجنوبي وترتيبات مؤتمر المكونات وحضرموت.
1: أيضا بعد تعثر صرفها هنا أيضا علي الذهاب، وجود القيادة خارج اليمن يضعف مفهوم السيادة الوطنية.
0: وأيضا صلاح السقلدي يستذكر مواقف محمد قحطان، لن ننسى من تضامن مع الجنوبيين في سنوات العسرة.
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية وتحديدا الصفحة الثالثة، هنا وزير الكهرباء الحوثيين مسؤولون عن معاناة المسافرين وعرقلة رحلات مطار صنعاء.
0: وإلى الصفحة الثانية، ديانا سكرتير هادي يستعيد مسيرة 3 عقود من العمل إلى جانب الرئيس الراحل.
1: الصليب الأحمر يؤكد جاهزيته للإفراج عن المحتجزين ولم شمل الأسر.
0: وعلي الذهب يقول وجود القيادة خارج اليمن يضعف مفهوم السيادة الوطنية.
1: في الصفحة الرابعة مستمعينا، تقرير صفقة الأسرى تتعثر عند خط النهاية، هل أصبح الملف الإنساني جزءا من الصراع السياسي؟
0: وأيضا وزير التعليم الفني يطلق ترتيبات برنامج لتأهيل 2780 شابا لسوق العمل.
1: وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد وتصميم المشاريع التربوية بعدن.
0: السفيرة الفرنسية تبدأ زيارة إلى حضرموت لتعزيز التعاون ودعم التنمية.
1: نقابة المعلمين بتعز تحذر من تداعيات حرمان الآلاف التربويين من مستحقاتهم.
0: ووزير الصحة يدشن المستشفى المركزي لعلاج الأورام في عدن بسعة 170 سريرا.
1: تضاعف تدفق المهاجرين الأفارقة يعزز مخاوف استغلالهم حوثيا.
0: واختتام برنامج لتأهيل الشباب بعدن وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
1: في الصفحة السادسة، رسوم المدارس الخاصة بعدن تثير غضب الأسر ومطالبات عاجلة بضبط الزيادات.
0: واحتجاز مريض مسن في مستشفى الثورة بإب بسبب رسوم العلاج يثير الاستياء.
1: مؤسف جدا. أيضا هنا دعوات للتكافل لإنقاذ مريضة تعجز عن تحمل تكاليف عملية جراحية عاجلة.
0: مديرة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمديرية صيرة تناشد عبر صحيفة عدن الغد رئيس الوزراء ومحافظ عدن إنصافها.
1: أيضا هنا مواطنون في حي القاضي بصيرة يشكون انقطاع الكهرباء نتيجة خلل ويناشدون الوليدي.
0: وشرطة إنماء بعدن تضبط مطلوبا في قضية نصب واحتيال بالتنسيق مع أمن الحديدة.
1: يا سلام، أصبح فينا تنسيق. أيضا في صفحة السابعة مستمعينا، تقرير من العين الإخبارية الإماراتية، التضخم في اليمن، ماذا تشتري 1000 ريال اليوم؟
0: صحيح. ولدينا كذلك تقرير في الصفحة الثامنة، من جيل إلى جيل نساء اليمن يغزلن الماضي لحماية الحاضر.
1: يا سلام. في صفحة التاسعة في قسم التقارير، توسع غير مسبوق في زراعته وتحديات الماء والمناخ تهدد مستقبل الذهب اليمني.
0: والقات بشكل أساسي.
1: نعم، البن يزاحم القات رغم الجفاف وارتفاع الأسعار.
0: وإلى الصفحة العاشرة، صفحة كتابات، هناك مقالة لمنصور بلعيدي يقول فيها تناسل المكونات السياسية وسباق محموم لتقاسم الكعكة.
1: أيضا أحمد المريسي كتب مكتبة عبادي ذاكرة عدن التي لم تغلق بعد.
0: وأيضا موسى المليكي كتب المدارس الأهلية في مناطق الحكومة الشرعية تحول التعليم إلى عبء يرهق الأسر.
1: نعم، إلى قسم الرياضة المحلية مستمعينا. وحدة عدن يحسم الديربي أمام التلال ويتوج بكأس الوفاة لكرة القدم.
0: ووزير الشباب والرياضة يؤكد استمرار دعم أبيان وتطوير بنيتها الرياضية والشبابية.
1: السد مأرب يكتسح هلال الحديدة بخماسية في ختام الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى.
0: والاتفاق يقلب الطاولة على الهجرين بثلاثية ويواصل انتصاراته في تصفيات الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي.
1: وإلى صفحة 13 مستمعين، السنغال تقيل مدرب المنتخب.
0: تراجع عن الاعتزال، كوروتا يطالب باستراحة دولية.
1: فعلا يعني يمكن بعد هذا المونديال يا خديجة كثير منهم اعتزلوا، كثير منهم، في شخص كمان مات اللي هو الموت يغيم آدمز بعد وداع المونديال. يعني بعد المونديال يمكن حصلت كوارث رياضية. فسلامات على الجميع. نذهب إلى الصفحة الرابعة، كرة القدم التي أصبحت العالم، تحليل بقلم تركي الحربي.
0: الصفحة
1: إلى ختام الصفحة.
0: نعم،
1: وختام الصفحة هنا في كاريكاتير يعني يتحدث عن ارتفاع الأسعار، أسعار السمك بطريقة مرعبة جدا، برغم أنه إحنا منطقة ساحلية.
0: صحيح،
1: يعني صاحب السمك يقول لا تستغرب، البحر عندنا للفرقة والسمك للتصدير.
0: صحيح. وأيضا اليونسكو تدعو لمقايضة الديون بالتعليم لدعم الدول الفقيرة.
1: نعم، نقرأ.
0: أوكي. ودعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى توسيع آلية مقايضة الديون بالتعليم بهدف مساعدة الدول المثقلة بالديون على زيادة الإنفاق في قطاع التعليم. وأشارت المنظمة إلى أن 113 دولة تنفق على خدمة الديون مبالغ تفوق ما تخصصه لمدارسها وأنظمتها التعليمية، ما يحد من قدرتها على تطوير التعليم وتحسين فرص الطلاب. وأطلقت يونسكو خلال قمة عالمية للتعليم في باريس توجيهات جديدة بشأن آلية تحويل جزء من موارد سداد الديون إلى تمويل مشاريع تعليمية تشمل بناء المدارس وتدريب المعلمين ودعم الطلاب.
1: نعم، واستشهدت المنظمة بتجارب ناجحة في كل من ساحل العاج وبيرو، مؤكدة أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الدول النامية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
0: وطبعا ترامب يهدد أيضا إيران بضربات مدمرة إذا حاولت اغتياله.
1: يعني قصص ترامب وموضوع المسلسل إيران وأمريكا إلى اليوم لم ينتهي، دك تدق ودك ترجع، وإحنا بين الأخبار لا ندري وين موقعنا. يلا نشوف نهاية العام معهم إلى أين. طبعا وهنا حكمة كده جميلة وملفتة، أعتقد أن هذه الحكمة تطبق في البلدان العربية.
0: تحدث بلطف وأحمل عصا غليظة، هو مثلا روماني.
1: نعم، وعلى ناصر. ومستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من عدن الغد. لمزيد من تقارير أخبار وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام.
0: ونذهب فاصل قصير ونعود إليكم لنبدأ موضوعنا الصباحي لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيد.

0: ويا هلا بيكم، يسعد صباحكم متابعي عدن الغد أينما كنتم. وإلى موضوعنا الصباحي لهذا الصباح الذي يحمل عنوان الإجازة الصيفية مع حلول فصل الصيف وبدء العطلة المدرسية والجامعية، تبرز الإجازة الصيفية كفرصة ثمينة للراحة واستعادة النشاط وفي الوقت نفسه لتنمية المهارات واكتشاف المواهب وممارسة الهوايات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية، إلى جانب استثمار الوقت في القراءة والتعليم الذاتي. ويعد حسن استغلال الإجازة عاملا مهما في تحقيق التوازن بين الترفيه والفائدة.
1: نعم مستمعينا، سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الأستاذ قحطان مثنى أحمد الصيادي، مدير التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف. ونقول له يا صباح الخير أستاذ قحطان.
2: صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن أهله وصحبه ومن والاه وبعد. أنا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة والمشاركة.
1: نعم، ونحن أسعد أستاذ قحطان وكذلك المستمعين الأكارم. بداية نريد أن نسأل، كيف تقيمون أهمية الإجازة الصيفية في حياة الأطفال والشباب، وما هي خطة وزارة الأوقاف في ذلك؟
2: الإجازة الصيفية بمنظورنا ومنظور الجميع ليست مجرد وقت مثلا للراحة أو الترفيه، بل هي مرحلة تربوية فكرية، وفي وزارة الأوقاف ننظر إليها كخط دفاع أول لحماية جيلنا الناشئ من محاولة التجريف الفكري الذي تمارسه الميليشيات الحوثية والجماعات المتطرفة. والخطة الاستراتيجية في وزارة الأوقاف والإرشاد تنطلق من قاعدة التحسين الفكري بالوعي وتركيز الوعي، وبفضل الله وبالجهود استطعنا في مكاتب الوزارة بمحافظات المحررة تنفيذ العديد من البرامج المكثفة تشمل تعليم القرآن الكريم وعلوم التجويد والفقه المستر وعقيدة أهل السنة لضمان نشوء جيل متمسك بهويته الدينية والوطنية. ونعمل وفق إدارة الممكن، مستثمرين في العقول والطاقات الشبابية المخلصة.
1: وين هذه المراكز؟ أسفة يا خديجة إذا قاطعتك، نريد أن نعرف نحن المستمعين وين هذه المراكز والأنشطة اللي أنتم قمتوا فيها في المساجد، يعني المساجد وين، يعني في عدن أبين وين بالتحديد؟
2: في كثير من في عدد من المحافظات، منها في مثلا في عدن، في لاحق، في تعز، في مأرب، في المهرة، وفي حضرموت. جميع المراكز الصيفية فعالة ومنتشر أخبارها، وكثير تفريق من حفاظ القرآن، وواضح كثير منها تم الاحتفال في عدد منها مؤخرا.
0: أستاذ قحطان، برأيك ما أبرز الأنشطة والبرامج الصيفية التي يحتاجها الأطفال والشباب اليوم ولماذا؟
2: شبابنا بحاجة إلى أنشطة تجمع بين الجانب الوعي الديني والجانب المهاري، ونحن نركز أيضا على برامج تعيد صياغة وعي الشباب تجاه قضايا أمته ووطنه. لذا فالأنشطة التي نفذت لم تكن تلقينية بقدر ما اشتملت على مسابقات علمية، حلقات تحفيظ القرآن، وحلقات نقاشية، وأيضا تدريبات على الخطابة والإمامة. ولماذا؟ لأننا نحتاج لبناء شخصية قادرة على التمييز بين الحق والباطل، وبين الوسطية التي تدعو إليها عقيدتنا، وبين الأفكار الوافدة والمحرضة على العنف التي لا تمت لديننا بسلف.
1: نعم، يعني زي ما ذكرت بداية أستاذ قحطان، يمكن في المناطق الشمالية يعني وما يعانون من وجود هذه الميليشيات التي ربما ساهمت في تغيير وغسل عقول الأطفال هناك، لكن أريد أن نسأل هنا، كيف تسهم هذه البرامج والمراكز الصيفية في اكتشاف المواهب وبناء شخصية الطفل والشاب؟
2: المراكز الصيفية تعتبر مركز إعداد للشخصيات، ومن خلال احتكاكنا المباشر بالميدان وجدنا أن هناك طاقات شبابية هائلة في أطفالنا وفي شبابنا. فهناك من يمتلك موهبة الإلقاء، هناك من يمتلك موهبة الحفظ، وهناك من لديهم قدرات تحليلية ومن هناك من لديهم جانب إبداعي كبير في وزارة الأوقاف من خلال الأنشطة التي تنفذ في المكاتب. لا نكتفي بالتعليم فقط، بل هناك بيئة لاكتشاف هذه المواهب وصقلها. والشاب الذي يجد نفسه في مركز مثلا لتحفيظ القرآن معتدل يخرج برؤية قيادية واثقا من هويته، بعيدا عن الانكسار النفسي الذي تحاول قوة التطرف زرعه في نفوس الشباب. وقد حدثت كثير من المسابقات الدولية، وشاركت في اليمن ممثلة بوزارة الأوقاف كثير مع المسابقات القرآنية في الخطابة وغيرها.
0: ما المعايير التي يجب أن تتوفر في أي برنامج صيفي أستاذ قحطان حتى يكون مفيدا وجاذبا للفئات المستهدفة؟
2: أهم معيار هو الوسطية والاعتدال. أهم معيار الذي يجب أن يتوفر في البرامج الصيفية يجب أن يكون وسطي ومعتدل. فالمناهج يجب أن تكون واضحة نقية من شوائب الغلو. المعيار الثاني أيضا معيار الواقعية، يجب أن تكون الأنشطة ملائمة للظروف والإمكانات المتاحة مع التركيز على التنوع في الأساليب لتناسب أعمار الشباب والأطفال وتجربهم بعيدا عن التلقين أيضا.
1: نعم، طب هل هنالك تعاون بوزارة الأوقاف مع وزارة الشباب والرياضة، أم أن المراكز فقط تابعة لوزارة الأوقاف والأخرى لا علاقة لها؟
2: لا، هناك تعاون بين عدد من الوزارات مثل وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، وحتى وزارة التعليم العالي. والكبير الآن مع محدودية موازنة الدولة والدعم لها، وإلا فهناك مجلس تنسيقي كامل للمراكز الصيفية من عدة وزارات، ومنها وزارة الأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية. فالعمل تشاركي أكثر مما هو مخصص بحد ذاته، فكل جهة تقوم بدورها. مثلا الشباب والرياضة تقوم بالدور الرياضي، مثلا دور تنسيقي، دور كذا. وزارة الأوقاف والإرشاد تقوم بالدور التوعوي، بالدور الترشيد الديني، وهكذا كل جهة تقوم بدورها.
0: أستاذ قحطان، في ظل انتشار استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن جذب الشباب نحو أنشطة صيفية مفيدة؟
2: وسائل التواصل أو الهواتف أو الأجهزة التقنية الحديثة هي وسائل مهمة جدا للتعليم، ولا يمكن محاربة هذه التكنولوجيا، بل يجب أن نوظفها ونوجهها بالشكل المطلوب بشكل سليم. فالشباب اليوم لاستخدام هذه الوسائل كانت بالخير. التحدي الحقيقي هو أن نكون أكثر جاذبية من المحتوى المضلل. لذا يجب أن فيما الناس ينشرون الجهل، ينشرون الضلال، ينشرون التوافه الأمور، فيجب أن نزاحمهم في نشر الخير، في نشر المعرفة، في توعية الناس. فنحن نكثف الأعمال الأنشطة الميدانية التفاعلية التي يفتقدها الشاب خلف الشاشات. فعندما يجد الشاب في المراكز بيئة أصدقاء مخلصة وعمل خيري وحوارات مفتوحة ومسؤولة، فإنه سيجد متعة أكبر مما يجده في عالم افتراضي زائف خالي من الوعي السلبي.
1: نعم، طيب هذه البرامج والأنشطة أستاذ قحطان، هل هي شاملة وتلبي جميع احتياجات الفئات المختلفة بمن فيهم الفتيات وذوي الإعاقة؟
2: إلى حد ما، يعني هذا تلبي الاحتياجات إلى حد ما، يعني محدودية الموازنات، محدودية الدعم، ولكنها تشمل جميع الفئات المذكورة آنفا. فهي تشمل الشباب، الفتيات، الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، ولديهم أيضا موجهون مختصون ومدرسون ذوي فهم له صلة بفئتهم
1: في جميع هذه المراكز؟
2: غالبا يعني ليس هناك مركز ليس فيه ذوي احتياجات خاصة، ليس هناك مركز يعني ليس فيه مثلا فتيات. أيضا هناك مراكز متخصصة مثلا بالفتيات، مراكز متخصصة بالفتيان، مراكز متخصصة بالشباب، كثير.
0: جميل أستاذ قحطان، ولكن ما أبرز التحديات التي تواجه إقامة برامج صيفية ناجحة، وكيف يمكن التغلب عليها؟
2: أهم التحديات التي تواجه مثلا الوزارة ومكاتبها هي تحقيق الإمكانات المادية، يعني الموازنات وغيرها، نقص التجهيزات. ولكن في حاليا نعمل بحدود المتاح، فالمكاتب المحافظات اعتمدت على الشراكات المجتمعية، دعم الأهالي والمتبرعين الذين يدركون خطورة المرحلة، ونعمل بتضافر الجهود والمرشدين والخطباء الذين يعملون بدافع وطني وشرعي وديني تطوعي، تؤمن بأن الإرادة الصلبة هي التي تخلق الموارد وليس العكس.
1: نعم، كيف يمكن التحقيق التوازن بين الأنشطة الترفيهية والأنشطة التعليمية والتثقيفية خلال هذه الإجازة الصيفية؟ وهل هنالك ربما تحفيزات، جوائز للمشاركين وما إلى ذلك؟
2: هناك بالطبع لابد أن تكون هناك جوائز وحوافز. نحن حريصون أيضا على شمولية الاستهداف، مثلا للفتيات لهن نصيب وافر عبر المراكز الاجتماعية والمرشدات المؤهلات، وذوي الإعاقة لهم مسار اختراعي بروحهم. كل فئة لها برامج تناسب خصوصيتها، في لهم مسارات أيضا تراعي ظروفهم، وأيضا كل فئة لها برامج مخصصة. فالمعركة الفكرية الحالية ليست فقط معركة لتربية النساء فقط، بل هي لمواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة في الفكر الحوثي، وأيضا تستهدف الجميع. واستجابتنا يجب أن تكون كاملة لكل أفراد الأسرة والمجتمع بشكل سواء.
1: نعم،
0: ما الرسالة التي توجهونها أستاذ قحطان للأسر وللشباب حول أهمية استثمار الإجازة الصيفية؟
2: أولا، رسالة الأولى للأسر، أنتم حجز الزاوية في البيت هو المدرسة الأولى، والأوقاف وزارة الأوقاف والمراكز الدينية هي المكمل والحامي لها. فلذا كونوا عونا بتوجيه أبنائكم للمراكز والمساجد المعتدلة، فالمرحلة حساسة والمتربصون كثر. أما الرسالة إلى الشباب، سنقول أنتم بخر للوطن، فلا تسمحوا لزمن الفراغ أن يسترق أعماركم واغتنموه، بل عودوا إلى كتاب الله وإلى العلم المعتدل، واجعلوا من إجازتكم فرصة لترميم بنائكم المعرفي والوطني. فنحن نبني مستقبلا لا مكان فيه للتصرف أو التبعية لأي جهة كان.
1: نعم، شكرا جزيلا أستاذ قحطان على وقتك، سعد به. وكان معنا عبر الهاتف الأستاذ قحطان مثنى أحمد الصيادي، مدير التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف.
0: أستاذ قحطان، شكرا جزيلا لك.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى مساحتكم الخاصة بكم، يعني عرضنا جزء من هذه الحلقة وهذا الموضوع الجانب الديني، لكن الآن نفتح الحوار والمشاركات لكم أنتم حول سؤالنا التفاعلي: ما أبرز الأنشطة والبرامج الصيفية التي يحتاجها الأطفال والشباب وتتمنوا
1: 70 195 21 21. كما يمكنكم الاتصال على خطنا الأرضي الذي هو 02 3 8 7 9 1 3، ولا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الواتساب وكذلك الفيسبوك. ولدينا أولى اتصالات هذا اليوم. يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: يا صباح النور على الحلوين.
0: يا صباح النور والعافية على أحلى متابعة.
1: صباح الورد.
2: تحياتي لكم والمخرج المبدع والمتصلين.
0: وتحياتنا
2: لك. وكعاداتكم ما شاء الله دائما يعني تجيبوا لنا المواضيع الهادفة. وبدأت اليوم يعني موضوع اليوم جدا جدا هادف. الإجازة الصيفية والمخيمات الصيفية اللي يعني نتمنى أنها تعاد وبقوة. أنا أشوف أنت في بعض المراكز الصيفية بس أغلبها للبنات الآن.
0: أيوة.
2: التحفيظ القرآن وكذا. نحن نشتريه بشكل موسع. أيوة نشتريه كمان للشباب للأولاد للعرب للدراسة وللمعلومات، لأن نحن في زمننا كنا منصدق دقيقة الإجازة الصيفية. سبحان الله كل مدرسات الأيواز كل مدرسات تفتح مجال لجميع الهوايات، يعني أغلب الهوايات نحن أخذناها من هذه المخيمات الصيفية. ظهر مننا الرسام وظهر مننا الشاعر وظهر مننا الكاتب. فنتمنى الآن في هذا الزمن اللي هو زمن التكنولوجيا اللي هو الطالب بدأ يستخدم الجوال أكثر من يستخدم القلم.
1: صحيح.
2: يرجعوا الآن نتمنى أن يرجعوا بالمخيمات هذه إلى الورقة والقلم إلى الكتابة إلى الخط إلى القصة. أنا أحب الورقة والقلم، أنا لازلت الآن أستخدم الورقة والقلم.
0: يا سلام.
2: أيوة يعني الكل الآن بدأ يمسك الجوال، يعني حتى طلباتك حتى هي حالة استجابة الجوال.
1: صحيح.
2: إلا أنا لحد الآن يعني حتى برا أذكر حصل لي موقف لأني رحت الثانوية عشان اخذ علامات ابني او مش عارفه اخذ الامتحان وكذا، فمنتظره بس حد يعطيني قلم. الطالب قال لي يا خاله صوري شوفي هنا صوري، يعني خلاص اللي راح من رئاسه انه في حاجه تصور في حاجه تفهمني. لا قلت له لا يا حبيبي يعني من حريم زمان اللي احب الورقه والقلم. فاتمنى انه هذه المدارس تعاد، لانه طلابتنا او اولادنا بدأ خطوطهم مش حلوة خالص.
0: إلا فعلا نصهم بدهم يعرفوش يكتبوا يا خالة.
1: صحيح.
2: الأخطاء الإملائية بالكوم.
1: صحيح.
2: لهذا أنا أتمنى يدخل مركز صيفي كده يكون خاص بالقراءة والكتابة وتأهيلهم من البداية. هذا دائما والله أنا أطالب فيه دائما. ونتمنى لكم التوفيق وكل حياتكم إن شاء الله، وعدنا إن شاء الله تلهب كل خير.
0: صباحك وأيامك كلها فول وسعادة. شكرا جزيلا.
1: شكرا على اتصالك الكريم.
0: معنا اتصال آخر. ويا صباح الخير.
3: يا صباح النور.
0: يا صباح العافية.
1: صباح الورد.
3: صباح الياسمين.
0: صباح الفل والكادي وكل حاجة حلوة.
1: صباح الورد كله.
3: والقشطة وال... كل
0: يا سلام. يا سلام.
1: تسلمي.
3: تحياتي لك خديجة وديانة وناصر فايز. تحياتي الغالية لأختي أم علاء،
0: وإن شاء الله تكون تحياتك وصلت لها يا رب.
3: إن شاء الله يا حبيبي. أنا بالحق هذا حق الصيفية حق القرآن الكريم الذي في المساجد.
0: أيوة.
3: مش إلا بالصيفية يا بناتي.
0: ها.
3: حتى بالأيام العادية.
1: أيوة أيوة. جد. أيوة أيوة.
3: تعلموا نساء يعلموا.
1: أيوة.
3: وبعدين يبدأوا مثلا من الفاتحة.
0: أيوة.
3: الفاتحة بتصدقي كم نجلس نقريها لعلم نفنياته
0: كم
3: أكثر من شهر.
0: بسم الله.
3: مع التشكيلات مع
0: أيوة عشان يعني تنطقيها تمام
1: بشكل صحيح.
3: عشان تنطقيها تمام. لأن إحنا لما نقري القرآن نصه غلط.
0: أيوة.
3: لأنه مش تقويد.
0: صح
3: والله يا وديان أنت وخديجة حبايبي. وبعدين بالحق تعليم مليح، بس نشي إضافة فوق القرآن الكريم الرياضيات.
0: أيوة
3: يعني مادة ثانية. أي واحدة تودي ابنها بالتالي

0: يتعلم ونشتري دوام. أما هنا عندنا في المنصورة يا بناتي
1: أيوة.
0: كل يوم وفي مكان عندنا بلوك 36 دار التوحيد يعلموا كل المناهج بمبلغ بسيط يشلوا من العيالنا يدرسوا من 5 سنين إلى 10 دار التوحيد
1: بنات وعيال يا خالة
0: بنات وعيال والعيال النفاسهم والبنات النفاسهم وزي يعني زي رسمي الصبح تبدأ الساعة 7 36 المنصورة عندنا يا بنتي
2: معروف معروف
0: وبعدين ايش عاد اقول لك ويعلموهم مثلا الكتابة صح كما قالت ام حمزة في بعضهم ما يعرف يكتب شكرا
2: ايوه الان للاسف الشديد ايوه
0: شكرا ما يفعلش على فوق لا
2: لا بالنون بيعملوها ايوه
0: وفي بعضهم يا بناتي لما تمليهم ما يعرفوش
2: ايوه حتى
0: ينقصوا حرف ياكلوا حرف
2: يعني حتى للاسف الشديد اساميهم بعضهم ما بيعرفوا يكتبوها
0: عليك نور نجدالي
2: ايوه
0: وبعض هذا بسبب التعليم الذي في المساجد يعلمك على القيام يعلمك على الدين الاسلامي تهملك ونتمنى من الأوقاف الاهتمام بالصغار اللي من عمارهم من 6 سنين لأن الجاهل من 6 سنين هو يعرف المحقق يستوعب
2: التعليم في الصغار في الصغر مثل النقش على الحجر
0: صح
2: أيوة
0: مش التعليم بالصغار مثل الفساد في الكبر الله مع السلامة حبايبي
1: مع السلامة يا خالة
0: الله
1: وإياك يا رب
2: وإياك تسلمي على هذا الاتصال
1: شكرا على المداخلة الطيبة يا خالة الله يعطيك العافية في اتصال آخر يا ناصر ألو
3: ألو
1: يا ألو
2: ألو ألو صباح الورد
1: ألو صباح الورد يا خالة
2: صباح الخير
3: على التعليم
1: الإجازة الصيفية
2: الإجازة الصيفية أيوة
3: الإجازة الصيفية أيوة الحين في مخيم عندنا مخيم صيف في المسجد بس حتى عيالنا دخلوهم باليوم يعني يوميا يعني يكون الاثنين إجازة ويوميا ما شاء الله الحين حافظين يحفظوا قرآن
1: ما شاء الله
3: هم أمهم يروحوا ما شاء الله عليهم يقرأوا وتجويد وحفظ حتى عرفوا الكتابة أما بالمدارس كان زمان إملاء يخلونا زمان كان إملاء من الصفحتين يعني حتى الواحد يكون يعرف يملي يعني يكتب أو شيء الحين قطع الكتابة كان مخربطة مع العيال دخلوا لنا مش عارفوا يكتبوا أسماءهم في بعضهم جامعة في بعضهم أما الحين بصراحة بالمساجد بدأوا الطالبات حتى ودام رياضة حق العيال
2: أيوة.
3: خلهم يروحوا يلعبوا كبة
2: أيوة
3: والله
1: يا سلام
2: حلو الجانب الرياضي
3: أيوة رياضة مع حقهم يعني الإمام وده ودام يعني كبة قالوهم بالميدان يلعبوا قهال يعني من 12 سنة 11 سنة إحنا نتمنى ومحمد كلامه تمام محمد يعني كان أول معلامة إحنا ما ندخل معلامة قلنا حافظين الألف داخلنا صف أول صف ثاني حافظين نعرف نملي إحنا نتمنى يعني يطوروا يدخلوا للرياضيات أي حاجة معلومات جديدة ثقافة نصح
1: أيوة
3: في كل يعني داخل المخيمات نتمنى هذا وتحية الأم علاء كمان الله يحفظها وكل المتصلين اللي من بعد اللي من قبل تحياتي لكم على البرامج
2: وتحياتنا وتحياتهم لك أيضا
3: السلام
1: السلام يا عوض يعني المفروض تتصل لنا عشان تشوف رأيك يعني عم بيصب علينا على الواتساب لكن لا لازم نسمع صوتك ونسمع رأيك حول الموضوع في اتصال آخر يا ناصر اتصالين طيب واحد واحد ألو يا صباح الخير
2: صباح ألو. الخير أيوة صباح الورد أستاذ عوض
4: ألو صباح الخير
2: صباح الورد
1: ثاني سمعت صوتي يا عوض اتصلت
4: أكيد أكيد
1: ربنا يحفظك
4: تحياتي لكم لكل متصل ومستمع البرنامج هذا
2: وتحياتنا لك أيضا يا أستاذ عوض تفضل
4: والله المراكز الصيفية جميلة جدا وأنا يعني أفرح محمد ومحمد يعني يعجبها أي مبادرة تكون من النساء هي شوف السنة هذه بدأت من النساء هم اللي قاموا بالتعليم بالمساجد
1: يا سلام
4: وللأسف شديد أكثر

0: طالبة.
1: يكون عنده مراكز صيفية جداً. في المدرسة يعني يعوض؟
0: أيوة أيوة في بعض المدارس الخاصة مش كامل.
1: في عندكم بالدار يعني؟
0: أيوة أيوة في مدرسة عندنا اسمها الإيمان. جميل. وزي ما ذكر الأستاذ قعطان على يعني نشر الدعوات حتى يعني معسكر درع الوطن بدأوا يعلموا الجنود يعني يخلوهم يحضروا محاضرات يعلمهم كيف يعني شيء جيد إنه الجندي يتعلم بين الحق بين الباطل بين الصح بين الغلط.
2: صحيح.
0: هذا شيء جميل.
2: أيوة.
0: والمراكز الصيفية هذه كانت أول يعني في لها دعم حتى كانت المدارس كامل تفتح فيها مراكز صيفية.
2: صحيح.
0: الان ضعفت ما فيش عاد المدارس تفتح الحكوميه. أيوة. مراكز صيفيه
2: ما فيش.
0: اتمنى يعود قريب.
2: ما فيش دعم قارب استاذ قحطان مثل. أيوة. ما كان في السابق.
0: فعلا اتمنى يعود من قريب بقوه ان شبابنا محتاجين المراكز الصيفيه.
2: صحيح.
0: وما نسيش يعني اوقات تروح فاضيه. يعني اكثر الشباب تحصلوا في الشارع جالس فاضي. يلا شكرا لكم.
2: شكرا لك. شكرا عليك يا استاذ عوض وعلى مداخلتك.
1: فعلا في اتصال اخر نقول يا صباح الخير.
2: صباح الورد.
3: صباح النور.
1: صباح العافية عم محمد كيفك؟
3: كيف حالكم سام؟ حياكم الله.
1: الحمد لله.
3: هي عاصم ولا ناصر؟
2: ناصر.
3: ناصر كيف حالك ناصر؟
2: بيسلم عليك.
1: يغلق تمام من خلف الكواليس.
3: هي فيلم اتصالات والموضوع نهم. شوفوا القصة نشاط مدرسة هذه نهم. ليس على مستوى الأوقاف العزوة لما إذا حتم التربية والتعليم. دو أن يكون في نشاطات. لأن بقول لكم صح أن طيفكم تكلم كلام جميل والمتصلات محمد ومحمد كلهم.
1: أيوة.
3: لكن شوفوا أولا يجب أن يكون توحيد الخطاب الديني في المساجد.
1: نعم.
3: لأن بعد صراحة نقولها هكذا صحيح بعض المساجد اخترقت والخطاب الديني متطرف حتى ضد التعليم. قمنا ربنا ونبينا الكريم حتى على التعليم. قال الرسول تعلموا من المهل إلى اللحد.
2: صحيح.
3: رسولنا أول ما نزلنا اقرأ. الآن في خطاب ديني مع تقدير بعضهم يحرض حتى على خروج الطلاب من المدارس. يروحوا بالركتاتيب وخلاص وتعلموا شيء أمر. أول ما قال بعض الناس الآن فحونا على التلفونات الحاجات هذه خطأ. يفترض أنه حتى التعليم أو التربية التعليم تشارك. أكلنا في الماضي كنا عجينا جانا الماضي حتى المدرسين نعقد لهم دورات. كيف جرت هذه؟ درس مثلا يدرس مادة معينة خلال الفترة هذه خرج من الدراسة فقد معلومات أو في معلومات جديدة. المدرسين اللي هم أهل إنجليز يأتوا ويحاضروا هالمدرسين القديمين. إيش الحاجات المستجدات؟ يطوروا معلوماته حتى المدرس أيضا حاجة لدرس مش كل هذا البعض اللي يكون عندهم عجز أو نقص معلومات. هذا يفترض ضروري الخطاب الديني أركز على الخطاب الديني توحيدة لما قال الطير التعليم الدين الوسط. لا بعض المعاهد مع احترامي هذا موجودة ما نكرش فيها فيها الخطاب لما تطرق التعبئة الخاطئة ضد التعليم الفتاة أيضا بالذات وهذا منتشر ما نكرش فيه. لكن الحمد لله أن الضيف قال الآن في مكون مدارس للفتيات والشباب. نرجو أيضا التربية أن تشارك في هذا الجانب. الشيء الثاني صراحة أصبح الآن الضعف مع التربية هذه والله ألاقي ناس يكون جامعي كان أول إعدادي أو ثانوي يخط يا سلام كان يعطونا الإنشاء يعني في الأول البيت عندك 4 صفحات تعال اليوم الثاني هي مليانة تخطها أنت. يعلمك كيف تحسن خطك كيف تعمل التركيب اللغوي.
2: أيوه.
3: لا ممكن واحد يكتب لك بالتليفون يكتب لك حتى في القرآن ممكن يكتب لك بسم الله الرحمن بدل ما يقول الرحيم يقول الرحيم. الرحيم كأنك نحن نرحمه خطأ. أو يقول لك كلمة أخرى مثلا يعني تخاطب خطأ في اللغوي يحرف المعنى. فاللغة ضروري تعليم اللغة العربية لأن القرآن إذا تعرف أن تعرف اللغة تعلم القرآن ولكن من يعلمك القرآن اللي يكون يجيد الناحية اللغوية. مثلا بعضهم يحتفل الفاتحة اللي أعظم آية يقول لك نعدو إياك فرض إياك يقول له إياك وكان خاطئ. أيوه. إنتاج اللغة العربية. لا تعلم الحروف بعض حرف ممكن يؤديك في جاهي فعلمك معنى كامل.
2: صحيح.
3: فيفترض التركيز على اللغة لأن اللغة أساس كل شيء. لا تعلم القرآن الخط قلنا عليك أن تعلم القرآن لكن من يعلمك شخص متفهم مش أي واحد. هذا أهم شيء التركيز ونرجو أن نشارك التربية والتعليم في هذا الجانب. شكرا لكم.

0: لأن ضروري المشاركة الجماعية في هذا الجانب والتركيز على التوحيد. أنا أركز كذا التوحيد الخطاب الديني المعتدل بالمعالم البيت المعتدل أركز كذا لأنه هذا في خطاب مختلف مع طريق بعض معاهد مخترقة حتى مقبل الحوثي مقبل بعض مذاهب أخرى فهذا أهم شيء. والله يوفقكم.
1: الله شكرا جزيلا.
0: هل ما في ملاحظة معي؟
1: تفضل.
0: العاصم موجود أو عاصم؟
1: عاصم
0: موضوع لكن مش أشك موضوع خارج عدد اللحي لكن بعد الخطمة كنت تلفون ما يفكش أمس تقيت في نص ساعة ولا كان الخطمة يدق ما حدث علي. الله يحفظكم.
1: تمام نوصل لعاصم لأنه عاصم اللي يكون يمسك الفترة المسائية. نعم.
2: شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة.
1: في اتصال آخر يا ناصر ويا صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح العافية.
1: صباح العافية.
2: تفضلي.
3: ديانا وخديجة.
1: الحمد لله أنت كيفك حبيبتي؟
3: الحمد لله تمام.
1: غدير ولا من؟
3: داليا.
1: داليا كيفك يا داليا؟
3: الحمد لله تمام كيفكم انتم؟
1: الحمد لله. وين الغابة يا داليا؟ طولتي علينا كثير.
2: صحيح
3: والله خطنا يمسك واحيانا مشغولات.
1: بس صراحة اليوم احنا سعداء باتصالك. ويا داليا كيف الإجازة الصيفية؟ عندك يعني كده أنشطة تقوم فيها ولا كيف؟
3: أيوة والله نحن ندرس المسجد يعني.
1: ما شاء الله يعني بدأتوا حلقات جديدة ولا مداومين على الدراسة؟ لأنه تقريبا في المساجد يكون عندهم دروس.
3: أيوة نحن ندرس بالمسجد مدرسة مدرسة.
1: هل بدأتوا العام الجديد في المسجد؟ ولا بس يعني أيوة. حلقات جميل جدا. ايوه يا داليا. طب يا داليا ايش حابه انك تقولي للاشخاص اللي بسنك في الاجازه الصيفيه؟
2: يعني انت كطالبه كيف بتقضي اجازتك الصيفيه؟ كيف بتقضي وقتك
3: يعني؟
2: تفضلي داليا.
3: ايوه
1: تسمعينا يا داليا؟ أيوة تسمعينا يا داليا؟
2: اتكلمي يا داليا تكلمي.
1: تقريبا داليا عم تتصل لنا من لاحق ويمكن التغطية
2: في مشكلة في الصوت.
1: أيوة احنا سعادة باتصالك يا داليا وإن شاء الله ترجعي مرة ثانية عشان نسألك ونسمع صوتك. في اتصال آخر يا خديجة.
2: معنا اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح النور كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
1: كيفك يا خالة؟
4: الله يسلمكم كيفكم انتم؟
2: الحمد لله.
1: طولتي علينا سلامات يا خالة.
4: الله يسلمك مع انه اتصل ما جاوبوني.
1: شكله من عند ناصر. أيوة. خلاص يجي ناصر عندكم سكنه يا خالة.
4: هو اجى مرة اجى عندنا هو.
1: ما شاء الله.
4: هو ايمن سلمين.
1: ما شاء الله.
4: ايوه وبعدين مشان الديلمات. أني ما هلانيش بدك تبصقه أقوله ما تجاوبنيش.
1: المرة الثانية يا خالة إن شاء الله.
4: الله يحفظكم كيفهم؟
1: الحمد لله
2: كلنا بخير.
4: أقول لك أول زمان كان معانا فقيات يعني كبار يعلمون إحنا بداخل بيوتهم تمام؟
1: أيوة.
4: أول قرآن كريم حتى الجاهل لما يكبر يفهم تمام؟
1: أيوة.
4: ما شاء الله بس يفهموا دون فقيات مصيدة اللي صدق ما يخلونك حتى لو نسيت كلمة يضربني والله معهم عصاية لشطو تمام لكن بالمزاجد دحين ما شاء الله حريم كبار صغار شوفي أنا في الدرجة هذه تتعبني ولا أنا بدخل شيء بروح أقري القرآن مليح فاهم القلب تمام
2: صحيح
4: بس أيوة بس درجة أكلها أفتقع من الدرج عدد كالعادة تجيلي دوخة أصلاً حق السكر
1: يعني هم بالدور الثاني مش بالله.
4: أيوة أنا كنت أول كنت عادني مشي كده الحين كنت أنا عادني شابة وده كنت أروح المساجد أروح أصلي كم مع بيتي كده تدخل برمضان قلت أنا مدري كم شهر ولا شهرين وخرجنا بحاني مسجد بحاني أيوة دخلنا هنا لأنه درج أما دحين ما أقدرش أطلع إنني الدور الأول حقنا بيتنا أني نطلع دراجة لما أقدرش أشتي أخرج من شريش السكر أمشي نفسي تمام السوق
2: صحيح.
4: بس
2: صحيح
4: إنني أخرج أوالي لا السوق أمشان أنشي أخفف لي السكر تمام أما إنني أخرج مكان ده أخاف من الدرج ولن نزجد الدور الثاني ما شاء الله الله يبارك على العجائز حرماء حريم كبار من أكبر مني وشفت كيف يقرؤون قرآن لأنه معهم يعني سيبهم يعني سيبهم نية تمام. وبعدين أنا لو طلعت الدرجة أفتقع من الدرج الدور الثاني الدور الثالث عدو أول زي بيت أنا معكم بس يروحوا دحين كثرة المزاجين يقروا الحمد لله الله ملك الحمد. أما أول أول كنا نروح للفقيع مع جنبنا كده قريب جنب صباح النصر في حارة القاضي كان والله نروح لقريب ونحن صغار ما كان في فايدة نحن نحبها والقلب أعمى مع تقطش والمشاكل والكهرباء طافية كيف نسوي لا مراوح كمان بالمزاجات يعني برود يعني مع المكيفات لا. لكن أما دحين أنا مقدش والله يا بنتي لأن يخرج كده السوق يجي لي كده دوخة دوخة لأن ما عدا روش عدد مستشفى إنه خاص فلوس مستشفى عدد أمة وأمانين كان بدك يصير طابور ميرحمونيك تمام ولا لا
2: صحيح
4: ولا الأدوية ولا هذا الله إن شاء الله ربنا بيفرج على عدم إن شاء الله
1: آمين
2: إن شاء الله
4: علينا وعليكم على أمة محمد
2: إن شاء الله يا رب
4: سلم عليكم خالة سنيحة ألف ألف سلام
1: سلمينا عليها
2: سلمينا عليها
4: يلا حبايبي سامحوني
1: لا ولو يا خالة
4: مع السلامة.
2: مع السلامة
1: مع السلامة الله يعطيك العافية يا خالة احنا دائما سعداء باتصال أصدقائنا
4: الله يحفظكم إن شاء الله
2: الله يحفظكم
4: أياك حبايبي مع السلامة
2: مع السلامة. يعني بالنسبة للناس الكبار يا ديانا اللي ما يقدروش يطلعوا المساجد اللي فيها دورين أو ثلاثة يقدروا يروحوا أي مسجد يكون واطي
1: يفضل يكون دور أرضي.
2: أيوة
1: ومعنا اتصال آخر يا ناصر. طيب نروح على التعليقات يا ناصر عشان نختم. طيب نذهب على التعليقات ومستمع. طيب في اتصال. يا صباح الخير.
5: يا صباح النور كيف حالكم؟
1: يا صباح الله. الورد
5: حياك الله معك فهمي إسحاق.
1: يا اهلا اهلا باهل المعلق
2: اهلا وسهلا
1: خلاص حفظتك يا فهمي فهمي المعلق الدائري صح
5: نعم الرئيسي
1: الرئيسي خلاص لما نروح الرئيسي لازم تستقبلنا
5: اهلا وسهلا اكيد
1: الله يعطيك العافيه. اليوم نتكلم على الاجازه الصيفيه انت برايك ايش البرامج او الانشطه اللي تكون يعني تكون متوفره للاطفال والشباب اليوم
5: هو الشباب ذي حملات تنظيف وهي حياه والأطفال معهم سواء المساجد المعلمة واحد يجزع وقته والمساجد هي أفضل تعلم على الباء
1: أيوة
5: أيوة وتعلم الحلقات وإن شاء الله كل شيء تمام.
1: طب أنتوا عندكم بالمعلة في مثل هذه البرامج يعني؟
5: لا في مساجد أيوة نعم في هاي عبد الغفار موجود عمان
1: ما شاء الله
5: لا ما شاء الله كثير.
1: طب والبرامج الرياضية يعني مباريات زي كذا في؟
5: هلا لا فيها معنا نادي شمسان.
1: ها ما شاء الله.
5: في كبة في بالحين الخميس خميس اسمه يجي نتجمع ونلعب كبة داخل النادي. والحمد لله تجزع وقت. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله على كل شيء وشكرا يا أستاذ فهمي على هذا الاتصال.
1: اتصال آخر.
2: اتصال
1: صباح
2: آخر.
1: الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير. تفضل.
1: ألو يا ألو.
2: ألو. ألو. صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: معكم عدن الغاد. تفضل.
1: صباح الياسمين.
6: ألو.
1: يا ألو.
2: ألو. داليا يمكن رجعت
1: او ام فهد مش
7: عارف كانت تحاول تتصل حنين بس
1: حنين تحيه يا حنين لك يعني اليوم ما زبطت التغطيه بس احنا على مدار ما نقري التعليقات اذا قدرت انك تتصل معنا لا بس بيكون افضل نروح على التعليقات وهنا رجعت لنا يا صباح الخير
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام يا هلا وغلا
8: انا
1: يا ألا كيفك يا حنين؟
8: الحمد لله بخير
1: احنا الحمد لله نعم يا حنين
2: تفضلي يا حنين
8: ألا
2: ألا احنا نسمعك يا حنين تفضلي
1: حنين تسمعيني ولا لا؟
2: احنا بنسمعك بشكل جيد
1: راحت حنين طب شكرا على الألو الحلوة اللي
2: سمعناها
1: ايوه
2: وتواصلي معنا لو قدرتي في نعم. وقت من الأوقات ونبدأ بتعليقات البوستر.
1: نعم لأن الواتساب. أم عماد كتبت لنا صباح الورد والفل والياسمين، يسعد صباحك يا أم عماد وصباحك كاد إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا. توفير مخيمات للتعليم، أي شيء مفيد له لهم من قرآن حرف مفيدة يستفيد منها، كذلك توفير الكهرباء لكي يناموا زي الناس. أفرض كهرباء والمي كمان عشان ما يفكروش بأنهم يناقلوا مي أو الكهرباء أيضا. وأيضا لديكي،
2: ولدينا من ضمن التعليقات التي وردت على بوستر الموضوع والحلقة لهذا الصباح من عمر المسفري، يقول: كلما سئلت عن أحلام الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية أشعر أن السؤال أكبر من مجرد أنشطة أو برامج، لأن الطفل الذي حرم من أبسط وسائل الترفيه والشاب الذي أثقلته هموم الحياة مبكرا لا يبحث عن إجازة بقدر ما يبحث عن فرصة ليعيش عمره. أتمنى أن نرى أندية رياضية حقيقية ومراكز للمواهب وورشا للفنون والبرمجة والقراءة والموسيقى والمخيمات تصنع الصداقات والثقة بالنفس. كلامك جميل يا عمر.
1: نعم، هنا مطيع الأصابي كتب لنا هذه التعليقة الجميلة في الواتساب وكثير منا، بس بنقرأ على السريع. صباح الخير إذاعة عدن الغد الغالية، وصباح السعادة لكل المستمعين، معكم مطيع الأصابي وأتمنى لكم يوما جميل مليء خير، وإحنا أيضا نتمنى لك. بالنسبة للبرامج أو السؤال التفاعلي، يعني أبرز الأنشطة والبرامج الصيفية التي يحتاجها الأطفال والشباب ونتمنى توفيرها. ها نتمنى للأطفال مراكز صيفية تعليمية، دورات تحفيظ القرآن، أنشطة دينية، ملاعب آمنة وألعاب حركية ومسابقات خفيفة. للشباب دورات تدريبية في الحاسوب، اللغات، التصميم، الإسعافات الأولية، بطولات رياضية ككرة القدم وكرة الطائرة والأنشطة الكشفية وندوات توعوية عن الصحة، التطوع وريادة الأعمال، ومخيمات صيفية ورحلات ترفيهية وتعليمية. ونتمنى من الجهات والمؤسسات والمراكز الشبابية توفير هذه البرامج وبأسعار مناسبة فعلا عشان نستفيد من الإجازة بدل الملل. وشكرا على الإذاعة على هذا السؤال، ونشكرك على التفاعل معنا.
2: ومعنا تعليق من أبو خالد حلصم، يقول: الأنشطة الصيفية للأطفال يجب تركيزها على القرآن وصفوف تقوية للمواد الدراسية، أنشطة فنية كالرسم والنحت والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ورياضية بشكل عام. أما للشباب التعاون مع المعاهد التقنية وإقامة دورات في صيانة الجوال والتكييف والكهرباء والسيارات والسباكة تعليم اللغة الإنجليزية. كلامك كان جميل، وفعلا يحتاج الشباب لمثل التأهيل لهكذا دورات ولهكذا حرف يستفيد منها المجتمع والناس بشكل عام.
1: أيضا هنا معنا مها محمد علي كتبت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص الموضوع، أولا الاهتمام لطلبة المدارس الابتدائية وهو بعمل تقوية في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، مادة الرياضيات والتربية الإسلامية. أيضا الاهتمام بالفتيات من سن 15 حتى سن المراهقة بعمل مخيمات تدريبية على عمل الأشغال اليدوية والتطريز الكروشية تقريبا والخياطة. أيضا تعليم طلبة المرحلة الأولى نهج القراءة، لأن الطالب ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهو لا يعرف القراءة، وللأسف أن خريج الثانوية العامة لا يستطيع القراءة والكتابة وحتى الإملاء، فيتوجهون إلى الكليات الجامعات الخاصة وهم لا يستطيعون إملاء كلمة واحدة. فكل المطلوب هو الاهتمام بالطلبة من ناحية القراءة والكتابة، ومن ثم تنمية المواهب لديهم حتى يكون قادر على تخطي عقبات كثيرة في مناهج الكليات. وصباحكم سعادة وخير إن شاء الله، وصباحك سعادة وخير وعافية.
2: ومحمد الصلوي يقول: تعليم اللغة الإنجليزية. وكذلك منصور فيصل سيف أحمد يقول: التعليم، لأنه المدارس أصبحت اليوم غير كافية للتعليم بسبب غياب الدولة وكذلك الإضراب المستمر والذي يعطل حياة التعليم، لذلك الأفضل أن يكون لكل المجالات. شكرا على طرحك الجميل يا منصور.
1: محمد عادل كتب لنا: أسعد الله صباحكم بكل خير وأسعد الله أوقاتك بكل خير يا محمد. صحيح إحنا بالإجازة الصيفية ولازم كل من الشباب اليوم يهتموا بكتاب الله وحفظ القرآن الكريم، بس للأسف إحنا في أيام وفي زمن ضايع كثير من الشباب مش مهتمين بكتاب الله وبحفظ القرآن، مهتمين بالرياضة، بالهواتف، الألعاب مثل بوبجي، طبعا دي البوبجي ضغط على الشباب، الفيفا، ألعاب أخرى. وأتمنى من كل شبابنا وبناتنا يكون عندهم همة بحفظ القرآن الكريم، وإن شاء الله ربي يهدينا ويهدي الجميع، آمين يا رب.
2: وكتب لنا أيضا أبو خالد حلصم يقول: وتبقى أجمل أمانينا في الحياة ألا نخاف من الغد، وأن نستمتع باليوم، أن نكون دوما في مأمن من التفكير، أن تغفو أعيننا دون أرق، أن نكتب حروفنا دون خوف، أن نسير في طرقات وممرات الحياة غير مبالين بخبر جديد نخشى حدوثه، أن نحب من يستحق ويحبنا هو أكثر، وأن ننسى من خذلنا دون أن نتألم لفراقه، وألا تبرد الأشياء الصادقة من القلوب ولا تغيب أبدا. يسعد صباحكم ديانا خديجة، المخرج ناصر، والمتابعين الكرام، ويسعد صباحك يا أبو خالد حلصم، وشكرا على هذا كلامك الجميل.
1: نعم، أم قاسم من كريتر كتبت لنا: ربي رب الخير لا يأتي إلا بالخير، فاللهم ارزقنا الخير وارضنا به يا رب العالمين، اللهم أمين. يسعد صباحك.
2: سالم بن شعبان يقول: التوفيق والنجاح لكم جميعا، والتوفيق والنجاح لك أيضا يا سالم، ويسعد صباحك. ويقول أيضا: صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله.
1: نعم، تقريبا فارس العبادي قريتي؟
2: لا أنا مش موجود عندي. فارس العبادي يقول: صباح القلوب الطيبة، صباحكم ليس ككل صباح، وباقة تقطف من بساتين الدعاء، عطرها أمنيات ترسل إلى السماء، ولونها راحة تسكن القلوب ولا تزول، نهديها من نحب كرسالة بلا ساعي بريد، رحيقها ابتسامة تسبق الكلام، وطيبها نقاء يشبه نقاء أرواحكم. أسأل الله أن يرزقكم صباحا تسبق فيه البشائر أمنياتكم، ويجعل السعادة ضيفا دائما في بيوتكم، وترافقكم الطمأنينة أينما كنتم، ويسعد صباحك يا فارس العبادي، وشكرا على كلامك اللي كله ذوق.
1: نعم، تقريبا بالختام بنختم على أحلى تعليقة. ياسين العبد كتب لنا: صباح الورد الكاذي، يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين. على سيرة البرامج والأنشطة، تقريبا في هذه يعني هذه الأيام وهذه الإجازة يمكن مع حد جميل غانم بيقدم دورات مجانية من ناحية الرسم، من ناحية العزف، من ناحية ما إلى ذلك، أيضا بعض المراكز يعني الإبداعية الثقافية في عدن. صحيح. تقدم بعض الدورات زي الخط وما إلى ذلك، يمكن هم يعني أطفالنا وشبابنا الالتحاق مثل هذه الدورات، بالإضافة إلى التحاقهم بالمساجد لحفظ القرآن الكريم الذي سيساهم بشكل كبير في تغيير حياتهم. ويعني حفظ القرآن له فوائد كثيرة وكبيرة جدا.
2: وكمان هذه المراكز يا ديانا مش مخصصة لفئة معينة، أطفال شباب، الكل، كل المجتمع اللي بيحب يرسم، يعزف، ينحت، يعني عنده هواية في الخط، يذهب لهذه المراكز المخصصة ويستفيد من هذه الدورة المقدمة حاليا.
1: فعلا يعني يستغل وقته، ما يجلس كده للملل، ما يجلس على الهاتف بلا فائدة عم بيتابع على التيك توك ولا انستغرام ولا اي شيء وعلى الفاضي بيروح وقته. فدائما الانسان بيسأل على هذا الوقت اللي هو راحة، فما بالكم اطفالنا اللي يكون عندهم وقت كبير جدا. ويعني المفروض يستغلوه، والمفروض كمان الاهل يخططوا لابنائهم ولشبابهم ولبناتهم، وهم ايضا اذا كان عندهم وقت فاضي.
2: فالوقت من ذهب، يجب أن نقتنم كل فرصة فيه وكل ساعة للأفضل من أجل أن نجدد مهاراتنا ونكتسب خبرات جديدة ومتنوعة في في كل يوم وفي كل وقت وساعة فيه. وإلى هذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجنا الصباحي معكم لهذا اليوم من عدن هذا الصباح. حتى الملتقى نلقاكم في موضوعات جديدة وفقرات جديدة منه. حتى الغد نقول لكم بأمان الله.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمش بمدينة المكلا مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين غرام كامون سبل

تعزيز آفاق التعاون التنموي والخدمي والشراكة الثنائية بما يخدم جهود التنمية والاستقرار. أشاد عضو مجلس القيادة خلال اللقاء الذي حضره المستشار السياسي بالسفارة الفرنسية حسين مرشد ووكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي، أشاد بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم جهود التنمية والاستقرار. كما استعرض الخنبشي أبرز أولويات السلطة المحلية وفرص التعاون المشترك والتدخلات المطلوبة من الجانب الفرنسي في القطاعات الخدمية والتنموية بما يتوافق مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية لمحافظة حضرموت 2026-2030 وبما يسهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة وتحصيل مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واطلع عضو مجلس القيادة من السفيرة الفرنسية على نتائج نزولاتها الميدانية إلى عدد من المواقع والمرافق بمدينة المكلا وخطط الزيارات الميدانية المقبلة في المحافظة، حيث أكدت السفيرة أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون مع السلطة المحلية والاطلاع عن كثب على احتياجات المحافظة وأولوياتها التنموية، وأشارت إلى اهتمام الحكومة الفرنسية بدعم مجالات الأمن الغذائي وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حضرموت. إلى ذلك، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا مع القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم باب الغومة، ناقش مشاريع تطوير مراكز الإنزال السمكي والاستراتيجيات الوطنية لقطاع الأسماك. استمع الخنبشي إلى سير المشاريع المنفذة في مراكز الإنزال السمكي بمحافظة حضرموت التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع الأشغال العامة بمحور حضرموت والمهرة وسقطرى بتمويل من البنك الدولي، إلى جانب مناقشة المرحلة الثانية من المشروع الهادف إلى تعزيز مراكز الإنزال بمنظومات الطاقة الشمسية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحصيل بيئة العمل في القطاع السمكي. كما استعرض اللقاء الترتيبات الجارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الأسماك ورؤية محافظة حضرموت بشأنها بما يضمن الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها المحافظة في مجال الثروة السمكية ويعزز مكانتها بوصفها نموذجا وطنيا رائدا في الإنتاج والاستثمار السمكي. وتطرق اللقاء إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاصطياد وتعزيز جهود مكافحة الصيد الجائر للحفاظ على الثروة السمكية والحياة البحرية واستدامة المخزون السمكي للأجيال القادمة. كما بحث آفاق تطوير ميناء الشحر السمكي ورفع كفاءته بما يتواكب مع حجم النشاط السمكي والاستثمار الذي تشهده المحافظة. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس محمد عبادي، وذلك للاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير أدائها المؤسسي وتعزيز دورها في تنظيم وإدارة قطاع الأراضي والتخطيط العمراني. وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بأراضي الدولة وسبل تعزيز إجراءات الحماية ومنع الاعتداءات على الأراضي العامة، إلى جانب مناقشة آليات تطوير منظومة التخطيط العمراني. هذا وشدد المحرمي على أهمية الارتقاء بأداء الهيئة وتحديث أنظمة العمل وتعزيز الشفافية والحوكمة في تنظيم شؤون الأراضي، حثاً إياهم على تطبيق الأتمتة والتحول الرقمي في المعاملات كافة لما له من دور محوري في تسريع إنجاز قضايا المواطنين ووقف التلاعب والتزوير. أكد المحرمي ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئة والسلطات المحلية والجهات القضائية والأمنية بما يضمن سرعة معالجة قضايا الأراضي ووقف التجاوزات وحماية المخططات العامة.
بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع زنداني برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، عزاه فيها في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى نظيره القطري وإلى أسرة آل ثاني وقيادة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، منوها بمكانة الفقيد وإسهاماته في بناء نهضة دولة قطر الحديثة والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء في دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. أشارت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن الاعتداءات الإيرانية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أكدت أن استمرار النظام الإيراني في استهداف الدول الشقيقة وتهديد أمن الملاحة الدولية يجسد إصراره على مواصلة سلوكه العدواني وزعزعة أمن المنطقة وتقويض السلم والاستقرار الإقليميين، ما يستدعي موقفا دوليا حازما يضع حدا لهذه الانتهاكات. أكد وزير الإعلام عمر الإرياني أن إصرار النظام الإيراني على إنشاء جسر جوي مباشر مع ميليشيات الحوثي الإرهابية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد مسار جديد للتهريب، إنما يمثل محاولة للانتقال إلى نمط أكثر خطورة في دعم الميليشيا، يمنح طهران قدرة أعلى على الإمداد السريع والمنتظم بعد تضييق الخناق على شبكات التهريب البحرية التي استخدمتها لسنوات في نقل الأسلحة والخبراء إلى اليمن. أوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن النقل الجوي يختلف جذريا عن مسارات التهريب البحرية التقليدية، إذ يختصر زمن الإمداد من أيام إلى أو أسابيع إلى ساعات معدودة، ويقلل من فرص الاعتراض والتفتيش والملاحقة، بما يسمح بإيصال المعدات الحساسة وقطع الغيار والتقنيات العسكرية وخبراء الحرس الثوري بصورة أسرع وأكثر انتظاما، الأمر الذي يعزز قدرة ميليشيا الحوثي على إعادة بناء قدراتها العسكرية خلال فترات زمنية قصيرة. أكد الوزير أن السماح بإنشاء هذا الجسر الجوي يعني عمليا منح إيران ممرا آمنا ومستداما لإدارة عملياتها داخل اليمن وتجاوز القيود المفروضة على شبكاتها البحرية وتقويض منظومة العقوبات الدولية وتحويل مطار صنعاء إلى نقطة ارتكاز متقدمة للمشروع الإيراني، بما يهدد أمن اليمن وأمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ويعرض التجارة الدولية وأمن الطاقة لمخاطر متزايدة. وجدد الوزير دعوة الحكومة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوفاء بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات حازمة وتطبيق قرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات ذات الصلة بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ناقش اجتماع للجنة تسيير الأمن الغذائي برئاسة وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أفراح زوبة والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، ناقش الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمدة 2026-2030 والتصور الخاص بحصر مشاريع الأمن الغذائي وتقييمها. أكدت الوزيرة زوبة حرص الحكومة على الأمن الغذائي باعتباره الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وصمام الأمان للسلم المجتمعي، ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثل رؤية وطنية موحدة وخريطة طريق شاملة صممت لتوجيه جهود الحكومة والشركاء الدوليين خلال السنوات المقبلة. أشار الوزير السقطري إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في ملف الأمن الغذائي نتيجة الظروف الاقتصادية والإنسانية والتغيرات المناخية وشح الموارد،
الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية، مبينا أن الاستراتيجية تمثل وثيقة مرجعية لتوجيه المشاريع والبرامج المستقبلية. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبة في العاصمة المؤقتة عدن التشغيل الرسمي للمستشفى المركزي لعلاج الأورام الذي تبلغ سعته الاستيعابية 170 سريرا. اطلع الوزير خلال جولة في أقسام المستشفى على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة للمرضى. استمع من المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الأورام الدكتور جمال عبد الحميد إلى شرح حول مكونات المستشفى. عقب التدشين عقد الوزير اجتماعا فنيا ناقش سير العمل بالمستشفى وبرامج التدريب والتأهيل واحتياجات المرضى وأليات دعم صندوق رعاية مرضى الأورام، وأكد أن تشغيل المستشفى يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات علاج الأورام، كما حث على أهمية تنظيم العمل واستكمال المتطلبات الأساسية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة. وفي سياق متصل اطلع وزير الصحة على الموقع المخصص لإنشاء مستشفى سرطان الأطفال بمنطقة العريشة والأعمال الجارية لتجهيز أرضية المشروع الذي يأتي ضمن خطط الوزارة لاستكمال منظومة علاج الأورام وتوسيع خدمات الرعاية التخصصية للأطفال المصابين بالسرطان. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، ناقش آليات إعداد خريطة طريق وطنية للحلول الدائمة وسبل تطوير التدخلات الموجهة للنازحين. وتناول اللقاء عرضا حول آليات إعداد خريطة الطريق الوطنية للحلول الدائمة وأهمية وضع منظومة متكاملة تحدد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة ومسؤولياتها بما يضمن تنسيق البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية وموائمتها مع الاحتياجات الفعلية للنازحين والمجتمعات المضيفة والأولويات الوطنية. كما ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي بالعاصمة المؤقتة عدن مع مؤسسة إثراء للتنمية والتمكين والاستجابة الإنسانية، ناقش طبيعة أنشطة المؤسسة وتدخلاتها في مجالات الرعاية الصحية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج الطفولة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. وشدد الوزير اليافعي على ضرورة موائمة أنشطة المؤسسة مع الأولويات الحكومية والاحتياجات الفعلية في المناطق المستهدفة والعمل على توسيع نطاق نشاطها الجغرافي ليشمل المديريات والمحافظات الأكثر احتياجاً وفق دراسات ميدانية وتنسيق مسبق مع الوزارة ومكاتبها، مع التركيز على البرامج التي تراعي أوضاع الفئات الأشد احتياجاً. وإلى محافظة شبوة، حيث اطلع المحافظ عوض العولقي على تقرير أولي لمستوى سير تنفيذ أول مسح ميداني لمرضى التراخوما بالمحافظة الذي ينفذه قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان بشراكة مع مكتبها بالمحافظة والتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من منظمة سايت سيفرز، ويستمر مدة 25 يوماً مستهدفا مختلف مديريات المحافظة. واستمع المحافظ خلال لقائه مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور أدهم محمد والمدير العام لمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الذيب إلى شرح مفصل حول لما تضمنه التقرير حول أهداف المسح وآليات تنفيذه والنتائج المتوقعة منه باعتباره أول دراسة ميدانية شاملة لقياس مدى انتشار مرض التراخوما في المحافظة وبناء قاعدة بيانات علمية دقيقة تسهم في وضع الخطط والبرامج الصحية الكفيلة بمكافحة المرض والحد من آثاره. وفي هذا السياق أكد المحافظ العولقي حرص السلطة المحلية على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح أعمال الفرق الميدانية. نتجه شرقا، حيث ناقش اجتماع عقد في محافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر
ناقش أوضاع القطاع الصحي بالمحافظة وسبل معالجة الاختلالات التي تواجهه وتحسين مستوى الأداء بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أكد الاجتماع الذي ضم مديري العموم لمكاتب الصحة العامة والسكان والخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي ومستشفى الغيضة المركزي، أكد ضرورة إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالأطباء والمختصين المتعاقدين ومراجعة أوضاع التعاقدات بما يتوافق مع احتياجات القطاع ويحد من أي أعباء مالية غير مبررة. زارت سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين غرام كامون عددا من المرافق الخدمية والتنموية بمدينة المكلا للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها، وتعرفت السفيرة ومعها وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري على الخدمات التي يقدمها مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، وأبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها متطلبات تطوير البنية التحتية وتعزيز التجهيزات الطبية بما يسهم في الارتقاء بخدمات رعاية الأمومة والطفولة وتحسين جودة الرعاية الصحية. كما زارت السفيرة الفرنسية خور المكلا واستمعت لشرح حول أبرز التدخلات الفنية المطلوبة لمعالجة التحديات البيئية والهندسية التي يشهدها الخور، وشملت الزيارة القاعة الدائمة للمعارض والصور. سلم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلان بمدينة المكلا أدوات ومعدات السلامة والإنقاذ المخصصة لقوات خفر السواحل بحضرموت بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبرعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، وبالتزامن مع موسم نجم البلدة السياحي 2026 للميلاد. وسلم وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة حسن الجلاني المعدات إلى قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد البحري عمر الصاعي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة لحماية الأرواح وتأمين مرتادي السواحل. أكد الوكيل الجلاني أن توفير أدوات السلامة والإنقاذ يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات قوات خفر السواحل، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سواحل حضرموت خلال موسم نجم البلدة، موضحا أن هذه المعدات ستسهم مباشرة في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الزوار. من جانبه عبر العقيد الصاعي عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بحضرموت على هذا الدعم النوعي، مؤكدا أن تزويد القوات بهذه الأدوات سيعزز من قدراتها العملياتية ويسهم في رفع كفاءة فرق البحث والإنقاذ على امتداد السواحل. ختام النشرة مشاهدينا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع السفيرة الفرنسية آفاق تعزيز التعاون التنموي والخدمي. المحرمي يستقبل رئيس هيئة الأراضي ويشدد على حماية ممتلكات الدولة وتحديث أنظمة العمل. وزير الصحة يدشن المستشفى المركزي لعلاج الأورام في عدن بسعة 170 سريرا. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأمان والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
2: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
1: تحليل عميق،
2: وضيف يضع النقاط على الحروف.
1: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
2: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
1: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
2: 781-952-1211،
1: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
2: 02-338-7913.
1: بعد الخبر على راديو عدن الغد
2: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي هذه الساعة ونبدأه محليا. تزامنا مع جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مباحثات مع ممثلي روسيا والصين لحشد موقع

موقف دولي ضد الرحلات الجوية الإيرانية المباشرة إلى صنعاء. ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن وأبين المتورطين في مقتل الشيخ بسام الصبوحي رئيس حي زهرة خليل بمديرية دار سعد، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الجريمة اليوم. ودشن وزير الصحة قاسم بوحيبح في عدن التشغيل الرسمي للمستشفى المركزي لعلاج الأورام بسعة 170 سريرا في خطوة وصفتها الوزارة بنقلة نوعية للخدمات الطبية. عربيا وعالميا، أعلن الجيشان الأردني والكويتي اعتراض أهداف جوية معادية اخترقت مجالهما الجوي فجر اليوم، وذلك بالتزامن مع إعلان إيران استهداف قواعد جوية ردا على غارات أمريكية دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. وشهدت دمشق أمس انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان السوري الجديد، وهي الأولى من نوعها عقب التغييرات السياسية لعام 24، حيث جرى خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقع رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. والأسهم الصينية تهبط لأدنى مستوياتها في شهر مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران. رياضيا، شباب القطن يتجاوز شباب اللسك بثنائية ويحقق أول انتصاراته في تصفيات أندية الدرجة الثالثة بوادي حضرموت. والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يواجه تحقيقات قضائية في الأرجنتين والولايات المتحدة بشان شبهات فساد مالي بملايين الدولارات. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فكأن تسبيح الله وهو تنزيهه ذاتا وصفاتا وأفعال إنما يكون سلوة المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة، فحين يفزع الإنسان إلى ربه من قسوة الخلق معه يجد الواحة النفسية التي تريحه لأنه يأوي إلى ركن شديد. وقلنا إن الجماعة العارفين بالله شرحوا هذه القضية ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاء عن جفوة الخلق له، فقال إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. والتسبيح هو التنزيه، ومعنى فسبح بحمد ربك لأنك إذا نزهت الذات أن تكون كالذوات فاعلم أن ذلك لصالحك أنت. ذاته مش زي ذواتنا لصالحك أنت، صفاته مش زي صفاتنا لصالحك أنت، أفعاله مش زي أفعالنا لصالحك أنت. فإذا عز عليك سبب من الأسباب فالجأ فيه إلى الله. ليه؟ لأن فعله مش هو فعله، وصفته مش هي صفتك. أنت تقدر وهو يقدر، ولكن قدرك قدرة أغيار وقدرة عجل وقدرة مقولة بالتشكيك. فيبقى من مصلحتك أن تكون قدرة ربك ليست كقدرتك، تكون أوسع من القدرة. يبقى من مصلحتك ولا لا؟ فمصلحتك بأنه يبقى منزه ذاته ومنزه صفات ومنزه أفعال لصالحك أم، لأن ده اللي هيجيب لك صفات الإيه؟ صفات الخير. لما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى منزه أنه ينام لأنه قيوم، دي لمصلحتك ولا لا؟ ده كأنه بيقول لك نم ملء جفونك لأنني ما بنامش. الله، إذا تنزيهك له في صفاته لنفعك ولا لا؟ فساعة ما تنزه اعرف ان التنزيه ده عشان يجيب لك نعم، وما دام عشان يجيب لك نعم يبقى لازم تصحبه بالحمد انه منزه. احمد ربك تاني على انه هو منزه ان يكون مثلك ذاتا او صفات او ايه او افعال. اوعى تفتكر ان دي يعني قال لك لاني. ولذلك احنا قلنا حتى في البشر اذا كان انسان يتفوق في شيء النظرة الإيمانية إنك تدعي على التفوق ده لصالحك. لأن تفوقه في عمله ده يمكن هو في مصلحته الخاصة لا يوظف كل توفيقه في عمله. ولذلك يقول لك باب النجار مخلع. إنما لما
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: تعمل باب لواحد تاني يبقى اذا تفوق في صنع يعود على مين؟ اي واحد خياط كويس انه حيخيط لك انت كويس. وانت وحش في صنعتك ما هي وحشتك في صنعتك ده عايده عليه هو بالضرر. يبقى لما تشوف واحد متفوق عليك في صنعه قول دي ما هي ده هتعود عليه بالنا بيبني كويس مثلا. يبقى لما يكون متفوق في صنعه مش تحقد لا قول تفوقه في صنعتي هذا سيعود ايه سيعود علي بالخير. كذلك تنزيه الله ذات وصفات وافعال عائد بالخير علي. وما دام عائد بالخير علي يبقى يجب في التسبيح احمده على انه سبحانه احمده لانه هو منزه عن الاشياء دي. فسبح بحمد ربك. وما دام هتسبح بحمد ربك بقى يبقى التسبيح التنزيه ده جاء لصالحك لانه ياتي لك بالايه ياتي لك بالخير. كل الله لا يخلف الوعد. احنا كلنا يمكن نوعد ونخلف. نزه الله ان يخلف وعده لان ده صالحك انت لانه وعد المتقين الجنه. يبقى في صالحك ولا مش في صالحك؟ تبقى ساعة ما تنزه تحمد. وما دام هتنزه وتحمد تبقى انغمرت بالنعمة. وما دام انغمرت بالنعمة زد خضوعا للمنعم فاسجد. وكن من الساجدين. وكن من الساجدين. السجود ده هو المظهر الواسع للخضوع. ليه؟ لأن الإنسان له وجه. اللي به الوجاهة وبه لقاء الناس. وبه الانسان لما يكون ماشي كده وبعد ذلك تيجي حاجه بترطشه طين ولا اي حاجه وساخه اول ما يعمل ما يعملش كده يوضب دي الاول لان دي اللي بقى الايه يبقى الوجه ده هو الموجه. يبقى اللي بيجيب اشرف حته فيه واحسن حته فيه ايه ويخضعها له. اما قال لك ده خضوع ليعطي العزه خضوع ليعطي الايه انا بخضع لواحد عشان يعزني على الكل. اما خضعتش للواحد دي كل واحد احسن مني في حاجه هسجد له واخضع له. ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه خلاص ترتاح 24 قرار. والسجود الذي تجتويه السجود اللي انت بتكرهه ده وجه جبهتك على الارض ومش عارف ايه من الوف السجود فيه نجاته نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفة. لأن إيه ويعزيك أنهم يسجدون أيضا معك مش أنت اللي بتسجد لوحدك. يبقى إذا تسبيح تنزيه يأتي لك بالنعم. ومدام يأتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم. ومدام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين لله. الخضوع دي اللي هو المظهر. أنه يقول لك ده مظهر إيه ده هودية دي قول له انت كره العبودية ليه اللفظ ده بتكرهه ليه لانك انت شقيت بعبودية البشر للبشر. عبودية البشر للبشر شقيت به ليه لان احنا قلنا زمان ان عبودية البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد لكن عبودية الانسان لله بتعطي العبد خير السيد. فيبقى نقول احسن بقى فسبح ادي واحده بحمد ربك مصحوب بالحمد ليه ونتيجه لهذا كن من الايه كن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اعبد احنا قلنا العباده هي اطاعه العابد لاوامر المعبود ايجابا او سلبا افعل ديا ولا ايه ولا تفعلش. الناس بتاخد العباده على انها ظاهريه في الاركان الخمسه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويصوم رمضان وإيه وحج البيت لما استطاع عليه سبيل. يقول له لا، ده دي الأسس اللي انبنت عليها العبادة. الأسس في أي بنية غير مرافق البنية، هو الأساس هو الصالون هو أوضة النوم هو المطبخ؟ لا، ده الأساس ده هو اللي انبنى عليه كل هذا. يبقى بني الإسلام على خمس، مش هي دي العبادة؟ العبادة دي الأسس اللي انبنت عليها إيه؟ العبادة. يبقى العبادة شيء تاني، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى حركة الحياة كلها حتى كنس الشارع ده، إماطة الأذى عن الطريق، يبقى عبادة. اللي بيعمل اي عمل ويقصد به نفع الناس يبقى عباده، نفع نفسه عباده، علشان ما يبقاش مثلا على الغير عباده، كل حاجه اسمها ايه؟ عباده. اللي بيضر بقى الناس سطحيه المسلمين انهم فاهمين ان العباده هي هذه، يقولوا لا ما هيش هي هذه، دي الاسس التي تبنى عليها الايه؟ تبنى عليها العباده. ليه؟ علشان تظهر دائما الولاء الدائم لله. مرة بتظهر الولاء الدائم خمس مرات في اليوم، الله أكبر، والشغل ياخدك الله أكبر تيك، ده ولاء لله. وبعدين مرة تشتغل في الحياة ويجي لك كده ومال وتبقى ظنين عليه لأنه جاي بعرقك ومش عارف أولا، يقول لك طلع منه شوية، ولاء للمنعم. يصوم كل مثلا سنة مثلا شهر علشان برضه ولاء، قال لك لأنك أنت لما بتجي لما بتصوم بتصوم عن أشياء كثيرة جدا هي أحلت لك قبل أن تصوم. يعني الفجر بيجي أو النهار بيجي بيقطعك عن أشياء هي حلال لك في غيره، حلال لك في غيره. يوم لما يجي الصوم يقول لك أيوة، قد تكون تركك لكثير من المحرمات عادة. ما زلنا ما فيش حد منا بيفتكر أو يفكر أنه يجي يشرب خمرة، بقت خلاص انتهت المسألة، ما عادش، ما بيش واحد بيفكر انه يلعب ميسي، ما عادش. ليه؟ انطبعت في النفس الانسانيه ولم تكن في الايه؟ في العاده. لكن ربنا عايز يعيد ليك لذه التكليف، يوم يجي لك لحاجه كانت حلال دلوقتي اهو، وبعدين يقول لك الفجر هيبدا بعد حرام. الله، مع ان في رتابه، يبقى بده يقطع رتابه الحل بشيء يحرمه عليك وقد كان حلالا لك قبل دقيقه واحده، وبعدين يقعدك صايم كده، وبعدين يقعدك تستسلم بأذنك عشان تسمع مين؟ عشان تسمع المغرب. يبقى دقيقة واحدة، ثانية واحدة فاصلة بين أنك أنت تقفل بقك عن كل حاجة، وبعدين تبتدي يقول لك لا عجل الفطر. الله، ائتمار في الإمساك وائتمار في الإيه؟ في الإفطار، عشان يعودك إيه؟ لأن كثير من الطاعات تصير عند المؤمنين إيه؟ بقت عادة. وهو يريد أن يديم عليك لذة التكليف العبادي مش العادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ناس يقول لك واعبد ربك إلى أن تبلغ اليقين، يعني لما يجيني اليقين. ولذلك بقى دي حكاية بيضحك بقى ناس على ناس، يقول لك أنا خلاص وصلت إلى مرتبة، يبقى يقعد كده والناس تصلي وهو ما يصليش، يقول لك لا ده قال إيه؟ قال يعني سقط التكليف لأن اليقين قال. قل له يا سلام عليك يا أخي، ده يبقى سيدنا رسول الله عمل ده، سيدنا رسول الله قعد يصلي لما يبقى اليقين ما قالوش أبدا. اعبد ربك حتى يأتيك الأمر المتيقن الذي لا خلاف من أحد ولو ملحدا أو كافرا فيه. ليه؟ لأن اليقين بالغيبيات من خصوصيات المؤمن. ربنا قال له على حاجات فرح بإيه؟ مصدق. ليه؟ لأنه آمن بمن قال، ما بحثتش المسألة دي تيجي ازاي ولا ما تجيش ازاي، ماليش دعوة، هو قال كده يعني قال كده. ولذلك سيدنا أبو بكر لما كان يحدث بالأمر الغريب من رسول الله يقولوا له صحبك قال كذا قال كذا، هو قال، يقول يبقى صادق. لا، يبقى معنى كده ايه؟ ان بقى عنده كلامه ايه؟ كلامه حجة. يبقى المؤمن يتيقن بالغيبيات على وفق من أخبره، توثيقه قال لي كده يبقى هي كده كويس كده. لكن الكافر امور ايه؟ يشك فيها وما يتيقنهاش الا لما تبقى ايه؟ ما حدش قدامه، يقول له هيجي له بقى حاجه وايه ويتجندل ويموت، ودي هتشك فيها اخرى ما تشكش فيه، يبقى ده يقين ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يشرح لنا القضيه دي يقول ايه: لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كلنا متيقنين اننا هنموت، انما برضه مزحزحين حته اليقين دي شويه كده، انما وقع ولا مش وقع؟ يبقى وقع. واعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ واذا ما جاء اليقين نقول له هذه اللحظه بقى اللي مش هينفع فيها الايمان، اللحظه اللي مش هينفع فيها مين؟ الايمان. ولذلك احنا قلنا اليقين هو تصديق الشيء تصديقا مؤكدا بحيث لا يطفو للذهن ليناقش من جديد. بقت مساله ايه؟ مساله سبب. وله مصادر، اما علم ممن تثق بصدقه، واما عين ترى الحدث فتتيقنه، واما حقيقه تدخل فيه. يبقى كم مرحله؟ ثلاثه. بقى اليقين ايه؟ امر نصدقه تصديقا جازما بحيث لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد. انتهينا من المساله دي. ودي مصادره كان علم ممن تثق بصدقه. واحد انت واثق بصدقه يقول لك كذا كذا كذا كذا، زي مثلا ما يجوا مثلا او اجماع من الناس ما يتواطؤوش على الكذب، والله ده نيويورك دي على كم جزيره وفيها ناطحات سحاب وفيها الباير ستريت وفيها مش عارف ايه، واحد قال لنا صدق وقعدوا يقولوا خلاص تيقن ان في بلد اسمها نيويورك ولا لا؟ خلاص، انما ما شفناهاش خلاص كده. ده اسمه علم ايه؟ يقين. مصدره اخبار من تثق بصدقه. ان كان واحد وان كان جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب يبقى خلاص انتهى الدنيا كلها، الملاحده وكل حاجه بيقولوا على نيويورك انها كذا، خلاص انتهت المساله. فده اسمه علم ايه؟ علم بس. فاذا زي ما قلنا زمان مشينا كده بالطياره واحنا رايحين حته كده وبعدين قلت له بص بص اهي دي نيويورك اللي قالوا لنا عليه، بصينا لقيناها كده على جزر وما فيها ناطحات سحاب وامارات مش عارف ايه، يبقى ده بقى ايه؟ عين اليقين. شفتها؟ قلت ده بلد جميله قوي يا اخي، ما تيجي ننزل فيها كده ليلتين ثلاثه نشوف ايه الحكايه دي. نزلنا وتجولنا ونمنا في الفنادق وكلنا في المطاعم وشفنا مش عارف ايه وبتاع، يبقى ده اسمه حق الايه؟ حق اليقين. يبقى اعلى مرتبه في اليقين ايه؟ حق اليقين. بعدها ايه؟ عين اليقين. وبعدها علم ايه؟ علم اليقين. دي مراحل. كل العلم ان ثبت لك ثبتت لك القضيه اليقينيه ممن تثق به، ادي واحد. فان رايتها بعينك بقت عين، فان خامرتها بالحقيقه. مثلا ضربنا مثلا انا قلت اندونيسيا مثلا، وانا قلت للولاد والله انا شفت مثلا صابع موز نصف متر، انا هكذب للعيال على العيال؟ قالوا يا سلام نص متر، وتقولوا نص متر ويعني برضو انما ابوه اللي بيقول وما جربوش عليه انه كذاب، شاف صابع موز. وبعدين اقول لهم على ايه؟ هات يا بنت افتح الشنطه، فتحت الشنطه وجابت صابع الايه؟ بقى انتقل من علم يقين ايه الى اهو قدامكم لا ايه. وبعدين جبنا قشرنا وجبنا السكينه، يمكن انا عامل صابع موز كده زي ريكلام كده ولا بتاع اللي بيقولوا عليه ايه؟ كده يعني. ودينا كل واحد حته كلامه، يبقى اسمه ايه ده؟ حق ايه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يشرح لنا هذه القضيه في الايمان باليقينيات. الايمان باليقينيات يرقيها لنا من علم لعلم لحق. المؤمن ساعه ما ربنا قال له وعن طريق الرسول وهو مصدق الرسول خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسألة. الكافر بيكذب بالحكاية دي نقول له احنا هنعلمك بأن في نار، خلاص هذا العلم. وبعدين هتيجي كده تمر عليها في الصراط تشوفها بعينك، وبعدين نروح مدخلينك ايه؟ خلاص كده يا كافر احنا هنقول لك ان فيه نار وبعدين نوريها لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. هذه عين اللي هتشوفها كده بعيد النظر، تمر عليها كده ساعة الورود، لكن لسه ما دخلوش. يجي في آية تانية بقى يدينا الصورة الثالثة، يقول ايه؟ فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون

التي حدثت بها غيبا، لو الحجاب انكشف وشفتها كده مزدت يقينا. كشف الحجاب ده ولا يديني حاجه. وسيدنا حذيفه لما سال قال له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. مؤمنا ايه؟ قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ كلمه حق دي صعب شويه. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي الحصر. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال له عرفت فالزم، ذلك هو الإيه؟ هو اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الآية اللي هناك اللي قبل كده كان بيقول إيه؟ أنذر. أنذر بإيه؟ إما أن ينذر بأشياء دنيوية كنصر.

مرحلة من مراحل الإخبار بما ينذرون به. لأنه مرة يقول إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة اللي هيجي بعدها إيه؟ الحساب والعذاب. اقتراب الساعة مش لأنه مخيف في ذاته، بل لما فيه من الحساب والعقاب. فهم يقولوا ساعة ما نزلت اقتربت الساعة، قالوا طب ننتظر شوية يمكن الكلام ده صحيح وتبقى حكاية. فخفوا شوية وبعدين قعدوا شوية كده ما جابش الساعة، قالوا ايه يعني انتظرنا وقلنا تقترب ولا حصلش. فنزلت اي اقترب للناس حسابهم الامر اللي هيجي في الساعة، قالوا الله نستنى شوية، برضو هذنوا شوية. وقعدوا مدة كده ما حصلش اي حاجة، فنزل قول الله اتى امر الله. ساعة ما سمعوا اتى امر الله حتى المسلمين فزعوا. فلما فزعوا الاسعاف جاي في نص الآية، قال فلا تستعجل، يعني مش دلوقتي، طمنوا شوية. طيب نقول له الأحداث حين يخبر بها كل حدث له ظرفين، قلنا ظرف زمان وظرف مكان، والأفعال التي تدل على هذه الظروف إما فعل ماضي يبقى ظرفه قبل أن تتكلم، وفعل مضارع إن كان مقرون بالسين ولا بسوف أو مش مقرون بهم، فإن لم يكن مقرون يبقى ده دل على أنه حياته. محمد يعمل إيه؟ يأكل، يأكله، يأكله غير سيأكله غير سوف يأكله، يأكل يعني هو بصدد الإيه؟ سيأكل يعني بيجهزوله السفرة. سوف يأكل يبقى بجهزه الطعام لسه في المطبخ. يبقى إذن الأزمان كام؟ ثلاث، ماضي وحال ومستقبل. والمستقبل إيه؟ يا مستقبل قريب يا مستقبل بعيد. إذن الحدث إذا قيل له في الزمن الماضي يبقى وقع قبل أن تتكلم ثم تخبر به. فإذا كنت منتظر حد ضيف ولا حاجة وانت قاعد كده في الصالون منتظره، يوم ابنك يقول لك أتى فلان، شافه جاي أتى. كلمة أتى دي إخبار لك أنت، إنما إتيانه قبل أن يتكلم بها المتكلم، لأنه ما تكلم المتكلم إلا بعد حدوث مين؟ إلا بعد حدوث الحدث. يبقى حصلت النسبة الكلامية بعد النسبة الخارجية. احنا كنا قلنا زمان ان في نسب ثلاثة بتعتور الانسان. نسبة ذهنية قبل ما تتكلم اي كلمة بتيجي ببالك انك تقول لي ادي اسمها نسبة ايه؟ ذهنية. وبعدين تقول لي تبقى نسبة ايه؟ كلامية. طيب نسبة خارجية، هل النسبة الخارجية حصلت قبل دول ولا هتحصل بعد دول؟ إن كانت حصلت قبل دول يبقى ده كلام ماضي بقى. حضر فلان، يبقى النسبة الخارجية حدثت فجاءت النسبة الذهنية، فجاءت النسبة نسبة خارجية وبعدين نسبة وبعدين نسبة كلام. على كده في المضارع تحدث النسبة إيه؟ النسبة الذهنية وبعدين النسبة الكلامية وبعدين تيجي النسبة يا دلوقتي يا في المستقبل القريب يا في المستقبل الايه؟

0: تستعجلوه، لان فلا تستعجلوه معناه انه ما جاش، ما تستعجلش الشيء يبقى ما جاش، واتى تدل على انه ايه اتى. اهي دي اللي بيقولوا عليها في تناقضات بقى، يقول لك ازاي يقول اتى مع ان ده يدل على ان النسبه الخارجيه حدثت قبل النسبه الذهنيه والكلاميه، وكلمه فلا تستعجلوه يبقى دل على انها ما حصلتش وهتحصل بعدين، يبقى كيف يقول له المتكلم نوعان، نوع يقول للشيء حصل ولا يحكم بانه في المستقبل هيبقى لانه ما هوش قادر على ايجاده على وفق ما قال، يبقى المتكلم من البشر مش هيقول على شيء جه الا اذا كان ايه جه بالفعل. ليه؟ لانه ما يقدرش يقول على شيء لسه هيجي انه جه، لانه يمكن ما يجيش، يبقى خلل في علمه، وان كان الفعل منه يبقى خلل في قدرته، وده ما يقدرش عليها. اذا لا يقول للحدث الا اذا كانت النسبة ايه وقعت فيقول بالماضي والى الحدث.
1: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء

0: إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

وامر رمل في ساحلك يشهد بما نشكي عيون عند الغروب للدم تسكب فيه قلوب تملي على الأمواج ما تخفي سر الهوى ما اختفى والعين

0: Antena.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
1: للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-3-0-0-1-2-0-0.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا.

0: فرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
0: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغدلي. هذه الساعة ونبدأه محليا تزامنا مع جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم. أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مباحثات مع ممثلي روسيا والصين لحشد موقف دولي ضد الرحلات الجوية الإيرانية المباشرة إلى صنعاء. ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن وأبين المتورطين في مقتل الشيخ بسام الصبوحي رئيس حي زهرة خليل بمديرية دار سعد، وذلك بعد ساعات من ارتكاب الجريمة اليوم. ودشن وزير الصحة قاسم بوحيبح في عدن التشغيل الرسمي للمستشفى المركزي لعلاج الأورام بسعة 170 سريرا في خطوة وصفتها الوزارة بنقلة نوعية للخدمات الطبية. عربيا وعالميا، أعلن الجيشان الأردني والكويتي اعتراض أهداف جوية معادية اخترقت مجالهما الجوي فجر اليوم، وذلك بالتزامن مع إعلان إيران استهداف قواعد جوية ردا على غارات أمريكية دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. وشهدت دمشق أمس انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان السوري الجديد، وهي الأولى من نوعها عقب التغييرات السياسية لعام 24، حيث جرى خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقع رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. والأسهم الصينية تهبط لأدنى مستوياتها في شهر مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران. رياضيا، شباب القطن يتجاوز شباب اللسك بثنائية ويحقق أول انتصاراته في تصفيات أندية الدرجة الثالثة بوادي حضرموت. والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يواجه تحقيقات قضائية في الأرجنتين والولايات المتحدة.

المتحدة بشأن شبهات فساد مالي بملايين الدولارات. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الحلقات المباركة ممن يستفيدون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، في حلقة ماضية كنا تكلمنا بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأحكام الصلاة والإمامة، وتكلمنا كذلك حول صفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اليوم إن شاء الله سنتكلم، بعدما تكلمنا عن الأركان والواجبات الواجب فعلها، سنتكلم عن من عجز أن يقوم بهذه الأركان والواجبات. يعني مثلا قلنا لكم إنه يجب على الشخص في أثناء الصلاة أن يصلي قائما، أن يصلي قاعدا، إلى آخره. يعني ذكرنا بعض الواجبات التي يجب أن يفعلها والأركان. طيب، من كان عاجزا عن فعل شيء منها، ما هو حكمه؟
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: سنتكلم عن صلاة أهل الأعذار، المرضى، الخائفين، مثلا المسافرين، كل من كان له عذر قد يحول بينه وبين أن يصلي الصلاة تامة. نعلم أن الله عز وجل قد يسر في الشريعة، فقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إلى آخره، آيات كثيرة كلها تدل أن هذا الدين يسر. وقال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالأصل أن اليسر والعسر إذا تعارضا أن اليسر هو الذي يغلب دائما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أنا أمرتكم بأمر معين إيتوا من هذا الأمر بالذي تستطيعون عليه. مثلا قلت لكم صلوا وأنتم قائمون، ما استطعتم تصلون جالسين، لكن اسجدوا واركعوا. ما تستطيع تسجد تركع، على الأقل أو بالركوع والسجود كما سيأتي. أهل الأعذار أيها الإخوة والأخوات على أقسام. من هؤلاء، من أهل الأعذار من يكونون مرضى، ومنهم من يكونون يعني راكبين على سيارة أو في طيارة أو في قطار أو نحو ذلك، ومنهم من يكون مسافرا أو خائفا، مثلا إما أن يكون خائفا من عدو أن يراه. يعني نفرض أن شخصا كان مثلا العدو وراءه، وهو واقف مع مجموعة ناس وجعل وجهه إلى غير جهة العدو، يخشى أن يلتفت فيراه العدو فيعرفه، فكيف يصلي هذا؟ طيب القبلة وراءه، كيف يصلي إذا حضره وقت الصلاة؟ هل يؤمن بالركوع والسجود؟ إنسان مثلا مسلم ومقيم بين كافرين ومسجون بينهم في سجن، ما في مكان يذهب يصلي لوحده فيه، هذا المسكين كيف يصلي؟ طيب هل تسقط عنه الصلاة؟ لأنه لو صلى معهم في هذا السجن علموا أنه مسلم وقد يؤذوه مثلا، والذين معه كفرة، فماذا يفعل؟ كيف يصلي في هالحال؟ كل هذا قد جاءت أحكامه في الدين ويسر الله عز وجل عليه. أما فيما يتعلق بالصلاة المريض، وهو الذي سنبدأ به، فمعلوم أن المرض يعني قد يصيب الإنسان وهو مأجور عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المريض يؤجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال: لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما يعني تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن لا يؤجر على كل عمله حتى شوكة يشاكوها له به أجر. إذن نحن مأجورون على ما يقع علينا من مصائب أو كروبات أو نحو ذلك. والإنسان يا إخواني إذا استشعر أثناء مرضه أنه مأجور هان عليه هذا المرض. يعني الآن لو تأتي إلى إنسان كافر مريض أو مثلا مقعد أو نحو ذلك، تجد أنه خلاص فقد الحياة. يعني إيش الفائدة من حياتي إذا كان لا أقدر أقع في فاحشة، ولا أقدر أن أشرب خمرة، ولا أستطيع أن ألعب وأفرفش، إيش الفائدة طيب من حياتي؟ خلاص أبنتهي. حتى أنني أذكر أنني كنت مرة في السويد،

0: فإذا أشكالنا تختلف، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير، تأكدوا أننا لا يمكن أن نكون أولاده كلنا، ظنوا أننا لجنة للمرضى، سألونا قلنا لا نحن مسلمون وهذا أخ مسلم لنا ونأتي نزوره. قالوا طيب هو يعطيكم فلوس إذا زرتوه؟ قلنا لا ما يعطينا. قالوا طيب أنتم يعني عندنا ناس مرضى حتى أولادهم ما يأتونهم وأنتم الآن ما لكم علاقة؟ قلت لا أنا جاي من بلد بعيد وهذا من بلد آخر وكلنا جمعنا الإسلام أن نأتي نزور هذا الشيخ الكبير. المهم أقبلنا عليه، دخلت عليه فإذا الشيخ على سريره، وفي السريرين المقابلين له أيضا رجلان كبيران في السن سويديان يعني على أسرتهما، وبدأ ينظران إلينا. أقبلت إليه قلت له يا والد أنت كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، كيف تقضي وقتك؟ قال والله الحمد لله يا شيخ، يعني أحيانا إذا تيسر لي أقرأ قرآن، أسبح، أهلل، أذكر الله. فقلت له طيب هؤلاء السويديون الذين يعني أمامك، هؤلاء كيف يقضون أوقاتهم؟ قال والله يا شيخ هؤلاء يعني كالأنعام. قلت كيف؟ قال يا أخي هذا كل واحد منهم ينام إلى العصر، إذا استيقظ بعد العصر يبدأ يتكلم ويصيح به على صوته، فيحضرون له زجاجة خمر، يحضرون له الغداء فيتغدى غداء فطور عشاء للوجبة، ثم يحضرون له زجاجة خمر ويشربها ويبدأ يتلفت يمين ويسار ويتجشأ، ثم بعد ذلك ينام إلى بكرة الظهر أو العصر، ثم يستيقظ ويجلس لساعتين ثلاث يصرخ يمين ويسار وضايق صدره، ما يدري ضايق صدره من إيش. المهم فعلى مثل هذا الحال ذهب واحد من الإخوة معنا إلى أحد السويديين يتكلم معه.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: لما رآه مشدوها فلما جاء قال لهذا السويدي: أنتم ماذا؟ أنتم لجنة أم منظمة إسلامية إنسانية أم ماذا أنتم؟ قال: نحن مسلمون. وهذا ثم سأله صاحبنا، سأله الشيخ الكبير، قال: أنت من متى على هذا الفراش؟ قال: أنا الآن من 3 أشهر في هذا المستشفى. قال: طيب أولادك ما يأتونك؟ قال: لا والله، في بنتي أرسلت لي قبل 2 شهر بطاقة معايدة. فرحان، أرسلت له بطاقة معايدة ومبسوط أنها فعلت ذلك. فالمقصود ما تدري ماذا تقول له، هل تقول له: أصبر فإن لك أجر، احتسب الأجر عند الله، سبح وهلل واذكر الله، إذا ضاق صدرك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمقصود يا إخواني أن من نعمة الله علينا أن الله تعالى لا يساوي عنده من كان مبتلا بمرض ومن كان غير مريض، فإنه كلما كان الإنسان مرضه أعظم كلما كان أجره عند الله تعالى أكثر. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن ينبغي أن يحتسب المرء ثوابه عند الله عز وجل إذا وقع عليه مرض أو أصابه ضرر. حتى الآن يعني الناس المقعدون في المستشفيات الذي ما يتحرك منه إلا رأسه أو نحو ذلك، مقعد شلل رباعي، دخلت على بعضهم الذي قد مضى له 20 سنة و25 سنة على مثل هذا الحال مقعد، ومع ذلك تجد عندهم من راحة البال والاطمئنان والضحك ونحو ذلك الشيء الكثير. يحضر معي أحد دروسي في المسجد شاب عنده شبه شلل رباعي، إحدى يديه تتحرك بشكل يسير يمكن 25% فقط، ومعه يعني قد يعني تعاقد مع شخص يعني أجره لأجل أن يذهب به ويحضره وينظفه. فهذا مقعد ويحضر عندي الدرس كل أسبوع، ويأتي بالعربية وسيارة فيها ما يحمل العربية ويركبها ثم ينزلها ويدخلونها إلى المسجد ويحضر الدرس بعد صلاة العشاء. فأرى عنده يا أخواني من سعة الصدر والضحك والتبسم الشيء الكثير، يرى الناس حوله يضحكون ويقفزون ويذهبون ويجيئون ويقعدون كما شاء، وهو على هذا الكرسي قد جاوز عمره 40 سنة، ومع ذلك لا يزال يشعر بسعادة. لماذا؟ لأنه علق نفسه بالآخرة. أنا أعني بكلامي هذا أن المريض ينبغي عليه أن يحمد الله تعالى أن لم يكن مرضه أكبر، هذا أولا، وأن يعلم أن الله عز وجل مع هذا المرض لن يدعه يذهب بلاش، لا، مع وجود هذا المرض سوف يأجره رب العالمين ويعظم له ثوابه ويجعل هذا المرض يأكل السيئات التي عنده. هذا شيء. الشيء الذي بعد هذا، ينبغي أن نعلم يقينا أيضا أن هؤلاء المرضى مع الاحتساب عند الله يبدأ يعني يتوسع صدره وينبسط. أذكر يوم من الأيام اتصل علي أحد الأخوة من أحد الدول أوروبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: يا شيخ، أنا طبيب مسلم ومن أحد البلاد العربية، وأحضر الزمالة في هذا المستشفى في هذه البلد، وعندي سؤال. قلت: ما هو سؤالك؟ قال: يا شيخ، عندنا إذا جاء إليهم بمريض ميؤوس من حالته، يعني مثلا عنده سرطان متمكن منه أو تليف كبد متمكن منه خلاص أو نحو ذلك، يضعون له مغذيا، وهذا المغذي الذي يضعونه له معه مخدر حتى لا يصيب آلام، ومعه مادة قاتلة. تخيل، يقول معه مادة قاتلة بحيث أنه يعيش 4 أيام 5 أيام ثم تتمكن هذه المادة القاتلة من دماغه وتقتله. قلت كيف؟ قال نعم، لأنهم يقولون خلاص هذا انتهى من الحياة، لا يستطيع أن يذهب مع صديقته ولا يستطيع أن يعني يعمل، خلاص يموت نرتاح منه. يقول ليست هذه المشكلة يا شيخ، ما هم كلهم كفرة يفعلون ببعض مثل ما يشاءون، أنا ماذا أدخلني. يقول لكن المشكلة يا شيخ، أتي اليوم بطبيب بمريض باكستاني مسلم مقيم في هذا البلد، يقول وقد وضعوا له هذا المغذي، أنا لا أستطيع أن آتي وأنزع المغذي وأغيره، ما أنا متدرب يعني، وأخشى أن مديرة القسم إذا علمت بأني فعلت ذلك أن يعني لا تكتب لي شهادة أو نحو ذلك، هذه زمالة وأنا قد مضى لي سنتان الآن وسوف أنتهي وأعود إلى بلدي. يقول لكن يا شيخ هل يجب علي شرعا أن أخبر أهله بذلك؟ أتي إلى أهله وقلت ترى هذا المريض قد طبعا يعني أهله سيعترضون وسيقول لهم الطبيب المعالج ما الذي أدراكم من هالمادة فيها كذا وكذا، أكيد أحد أخبركم. فالمقصود أن طبعا وجهته توجيه معينا، لكن الذي أعني بهذا أن أولئك الحياة لا تمثل بالنسبة لهم شيئا. أما عند المسلمين فنقول أولا وإذا مرضت فهو يشفين، وكم من إنسان أشفى على الهلكة ثم أنجاه الله تعالى منها، وما أدراك أنه سيموت بعد أسبوع أسبوعين فأنت تعجل موته في 4 أيام. الأمر الثالث، يا أخي لعل حياته التي تطول به زيادة 3 أيام 4 أيام يا أخي يزداد فيها تسبيحا تهليلا قراءة القرآن أو قل غير ذلك، أهم شيء أنه يحصل عنده نوع تقرب إلى الله عز وجل في عبادته وغير ذلك. أعني بكلام هذا يا جماعة أن المريض لا بد أن يحتسب عند الله، احتسب مرضت قل الحمد لله الذي أصابني بهذا المرض لأجل أن يعظم أجري. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل عبد عند الله تعالى درجة، وأن بعض العباد يكون لهم درجة عالية عند الله فلا يبلغها العبد بعمله، عمله ما يوصل إلى هذه الدرجة العالية، فلا يزال الله تعالى يصيب منهم، لا يزال يصيبه بالمصائب والنكبات والمشاكل لأجل أن يرفع درجته إلى هذه الدرجة العالية. طيب نعود إلى ما نحن فيه بعد هذه المقدمة حول المرض، ولأن الدرس يعني فقهي فلا أريد أن أطيل في الكلام حول المرض وتحمله نحو ذلك. المريض ما دام عقله معه فهو مخاطب بجميع الأحكام الشرعية ومخاطب بالصلاة خاصة، لكن لو أن المريض عقله ليس معه، نفرض أن مريضا مغمى عليه مثلا لمدة أسبوع أسبوعين نحركه ما يدري عن شيء، ففي هذا الحال هذا لا يجب عليه الصلاة، لأن من شروط وجوب الصلاة العقل وهذا عقله ليس معه، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان عقله معه لزمه أن يصلي على حسب حاله، ما تستطيع تصلي وأنت قائم؟ قم. قال لا والله يا جماعة أنا ما أستطيع، أستطيع أصلي وأنا جالس، أجلس. طيب حتى الجلوس يا جماعة يضرني وعندي ألم في الظهر، أبى أصلي وأنا مضطجع، أضطجع. ما أستطيع أضطجع على ظهري، سأكون على الجنب الأيمن على اليسر، أجلس على الجنب اللي يريحك، احنا ما علينا منك، المقصود منك أنك تكون على الحال الذي تستطيع به أن تصلي، تقف على قدميك، تجلس، تضطجع، تنام على بطنك، افعل ما تشاء، أهم شيء أنك تصلي ولو أن تصلي بنيتك بحسب استطاعتك. كذلك بالنسبة للوضوء، إذا لم يستطع المريض أن يتوضأ وضوءا تاما فإنه ينبغي عليه أن يتيمم للصلاة، طبعا هو الأصل أن المريض يتوضأ للصلاة، إذا لم يستطع أن يتوضأ فإنه مطالب أن يتيمم لصلاته حتى يكون أكثر تقربا إلى الله تعالى في ذلك. طيب لو مريض قال يا أخي أنا ما أستطيع أتيمم، قلنا له توضأ، قال طيب حتى الوضوء والتيمم كلها ما أستطيع، التراب يسبب لي حساسية والوضوء أيضا يسبب لي مشكلة، نقول له في هذا الحال مدام عجزت عن الشيئين يسقط عنك تيمم ويسقط عنك وضوء، صلي على حسب الحال الذي أنت عليها، وأنت مضطجع على فراشك وضوء تيمم كلها ما تستطيع ليست مشكلة، انوي أنك متطهر، ما يحتاج طبعا يتلفظ يقول نوي التطهر، لا اتفقنا أن هي في داخل القلب، فينوي أنه متطهر ويقول الله أكبر ويصلي، إن كان يستطيع يشير بيديه نعم، يستطيع يصلي قائما نعم، ما يستطيع ينوي، إن احتاج أن يعتمد على عصا في قيامه، لو قال أستطيع أصلي قائما لكن أبعتمد على عصا، نقول اعتمد على عصا، إن لم يستطع الاعتماد على عصا قال سأستند على جدار، قلنا استند على جدار، لو قال أستطيع القراءة والتكبير وأنا قائم لكن عند الركوع لازم أجلس والسجود، نقول إذن وأنت قائم قل الله أكبر وأنت قائم، أقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم إذا أردت أن تركع اجلس على الكرسي يكون ورائك واركع واسجد، اجلس بين سجدتين ثم قم بعد ذلك إلى قيامك. طيب لو قالنا المريض يا جماعة أنا أستطيع أني أقوم لكن يشق علي القيام، يعني عنده ألم في ركبته، قال أستطيع أقوم وأصلي ولا يضرني، لكن والله يا جماعة وأنا أصلي يعني ركبتي تؤلمني ألما شديدا، نقول لا إذن صلي وأنت جالس. قال طيب أستطيع أقوم لكن آلام، نقول لا الدين يسر أصلي وأنت جالس. لو قال أستطيع أن أقوم ولا عندي آلام لكن الطبيب أمرني ألا أمشي على ركبتي لمدة شهر ولا أقف عليها، فإذا وقفت عليها سيتأخر شفائي لمدة شهرين، فأنا لن يؤدي لمضاعفات لكن سيتأخر برئي، شفائي سيتأخر، نقول لا إذن لا تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس. إن كان عاجزا عن القيام أو كان القيام يشق عليه أو كان القيام يؤخر شفاءه، كل هذا فإنه يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس. طيب أيهما أولى، أن يصلي وهو يعني جالس على كرسي أم يصلي وهو جالس على الأرض؟ لا، الأصل أن يصلي وهو جالس على الكرسي أو يصلي وهو جالس على الأرض، يصلي على أي الحالين شاء، وهذا من تخفيف الدين على العبد يا إخواني، أن الله عز وجل أصلا أباح للمريض أن يصلي جالسا لأجل إذهاب المشقة عنه، فإذا ذهبت المشقة عنه خلاص إما على كرسي وإما وهو جالس على الأرض. طيب لو أراد أن يصلي وهو جالس على الأرض كيف يجلس؟ يجلس متربعا، يجلس على مقعدته ويثني ركبته اليمنى ويميل ساقه والساق الثاني، يجلس متربعا على الأرض، هذا هو السنة كما جاء عن عائشة. أما إذا ما أراد يجلس متربعا على الأرض فله ذلك وليس عليه في ذلك حرج. طيب لو كان المريض حتى تربع على الأرض ما يقدر، لو قال المريض يا جماعة أنا لا أستطيع أني أتربع على الأرض مثلا ويشق علي هذا التربع على الأرض، أنا سأصلي مثلا وأنا مضطجع، كيف أصلي وأنا مضطجع؟ نقول لأن تخير، إن شئت أن تصلي أفضل شيء على جنبك الأيمن بحيث أنه يكون على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويصلي، إذا ما استطاع يصلي على جنبه الأيمن أو شق عليه نقول صلي على الأيسر، قال يا أخي ما أستطيع أصلي على الأيسر، نقول له صلي وأنت مضطجع، يصلي هكذا وهو مضطجع. طيب إذا صلى مضطجع يا جماعة هل يجعل رأسه، نفرض أن القبلة من هنا مثلا من هالجهة هذه، هل يجعل رأسه تجاه القبلة أم يجعل قدميه تجاه القبلة؟ الصحيح أنه يجعل قدميه تجاه القبلة حتى لو رفع رأسه يكون تجاه القبلة مباشرة، يجعل القدمين تجاه القبلة حتى إذا رفع رأسه يكون تجاه القبلة، وإن استطاع يرفع رأسه بمخدة أو نحوها جاز وهو أفضل، إن لم يستطع ما عليه بس، هذا فيما يتعلق به. كذلك مما يجب على المريض أن يعتني به عندما يريد أن يصلي أنه يأتي بما يستطيع فيه من الركوع والسجود. قال لك المريض أنا يا أخي أستطيع أركع لكن ما أستطيع أن أركع ركوعا تاما بحيث يكون ظهري مستويا، أستطيع أركع هكذا فقط شيء يسير، نقول أعمل الذي تستطيعه، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللي تستطيع تأتي به إيتي به. لو قال طيب أنا السجود كذلك ما أستطيع أن ألصق أنفي في الأرض لأن عندي كسر في الأنف أو لأن عندي عملية في العين أو نحو أو صداع شديد في الرأس ولا أستطيع أسجد، نقول لإذن إذا أردت أن تسجد فضع يديك واقترب من الأرض فقط حتى لو بينك وبين الأرض شبرين، ثم بعد ذلك صلي على حسب حالك الذي أنت عليه. مريض قال لنا يا جماعة طيب أنا أريد أني أصلي لكن يا إخواني لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أنا على السرير والسرير قد يعني ربط به أجهزة وكذا، ما أستطيع كل مرة لفوا السرير على القبلة، أو مثلا أقول يا جماعة جلسوني أستقبل القبلة، إذا عجز عن استقبال القبلة تسقط عنه القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله أبد، إذا عجزت عن استقبال القبلة سقط عنك استقبال القبلة، وصلي على حسب الحال الذي تريده. إذن أيها الإخوة والأخوات هذا الذي ينبغي أن ينتبه إليه المريض وأن يكون على مثل هذا الحال. لكن المهم يا إخواني إذا ذهبنا إلى مستشفى أن ننبه المرضى على مثل هذا. كم من المرضى يا جماعة يمر عليه أحيانا الوقت الطويل دون أن يصلي بسبب أنه لم ينبه على هذا. أذكر أن لجنة من بعض الإخوة المحتسبين
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899 959

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7819521211
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-38-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان بيتابعوا راديو عدن الغد على ترددتها 899.95.9 وبيتابعونا على بثنا المباشر في صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا اليوم يتجدد لقانا معكم في برنامجكم بعد الخبر الذي يأتيكم كل يوم في الساعة الرابعة عصرا من السبت إلى الثلاثاء. طبعا بيكون معنا مواضيع جديدة بنناقشها معكم، وأكيد هذه المواضيع تهمكم وتهم الشارع اليمني. يا مساء الخير خديجة.
1: يسعد مسائك مواهب، ويسعد مساء السادة المتابعين وكل محبي عدن الغد، وبالتحديد محبي برنامج بعد الخبر. نرحب بكم متابعينا ونحييكم إلى آخر الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية والدولية، نناقشها في هذا المساء من بعد الخبر. كل ما عليكم إلا أن تتابعونا وتتابعون آخر المستجدات التي نقدمها ونطرحها على السادة الضيوف لدينا المختصين والباحثين في هذا المجال. كمان لا تنسوا أن تشاركونا في تعليقاتكم وآرائكم حولها. إذن نذهب يا مواهب الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء وناخذكم في جولة قصيرة من بعض الأخبار والمقتطفات، ونبتدوها يعاني خط الحامية بمديرية ردوم في شبوة من زحف الرمال الذي يقطع الطريق ويعزل السكان، وسط مناشدات للأهالي لمحافظة المحافظة بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول الدائمة ضمن استمرارية حركة السير.
1: وشهدت أجواء محافظة مأرب تحليقا مكثفا لطائرات حربية ما أثار حالة من الترقب بين السكان دون صدور توضيحات رسمية بشأن طبيعة المهمة أو أهدافها.
0: وكما أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة تعميما عاجلا إلى مختلف وسائل الإعلام داعيا فيها إلى توحيد الخطاب الإعلامي ومواكبة التطور في أزمة الطيران المدني بمهنية والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
1: أطلق منتدى أحور أسبوع الثقافي بمناسبة الذكرى 22 لتأسيسه متضمنا فعاليات تراثية وثقافية ورياضية ودورات تدريبية تستهدف تمكين الشباب وتعزيز الهوية والحفاظ على الموروث المحلي.
0: كما أطلق ناشط ووجهاء في يافع نداء عاجلا لإنقاذ المنطقة من أزمة مياه خانقة تهدد مئات الآلاف من السكان، مطالبين الحكومة والجهات المانحة بسرعة التدخل لتنفيذ مشاريع مستدامة لمواجهة كارثة العطش.
1: صادق محافظ شبوة عوض بن الوزير على عقد مشروع تأهيل وتوسعة الشارع الرئيسي بمدينة عزان بطول 1.76 كيلومتر ضمن جهود تطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية والخدمات في المدينة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ووصلنا إلى محورنا الأول وهو وزير الصحة يدشن المستشفى المركزي لعلاج الأورام في عدن بسعة 170 سرير. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبه اليوم التشغيلي الرسمي للمستشفى المركزي لعلاج الأورام في العاصمة المؤقتة عدن، والذي تبلغ سعته الاستيعابية 170 سريرا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان وتوزيع قدرات القطاع الصحي في البلاد.
1: وخلال جولته متابعين في المستشفى، اطلع الوزير على مستوى التجهيزات الطبية والأقسام المختلفة، واستمع إلى شرح من مدير البرنامج الوطني لمكافحة الأورام الدكتور جمال عبد الحميد حول مكونات المستشفى التي تضم أقسام الرقود للرجال والنساء والأطفال والعيادات التخصصية ووحدات علاج الأورام وأمراض الدم وتحضير العلاج الكيماوي.
0: كما يضم المستشفى أقسام الأشعة والمختبرات والصيدلية والطوارئ، إضافة إلى وحدة المناظير ووحدة التدقيق الجزئي ومحطة لتحلية المياه ومحرقة الطبية، بما يعزز من تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق للمعايير الطبية الحديثة.
1: وعقب التدشين ترأس وزير الصحة اجتماعا فنيا ضم قيادات القطاع الصحي، ناقش خلاله سير العمل في المستشفى وخطط التدريب والتأهيل للكوادر الطبية واحتياجات المرضى وآليات دعم صندوق رعاية مرضى الأورام بما يضمن استدامة الخدمات الصحية.
0: وكما أكد الوزير أن افتتاح المستشفى يمثل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام باليمن، مشددا على أهمية استكمال التجهيزات وتنظيم العمل ورفع كفاءة الكوادر الطبية لضمان خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمرضى من مختلف المحافظات.
1: ويعد المستشفى المركزي لعلاج الأورام أحد أبرز المشاريع الصحية التخصصية في عدن، ومن المتوقع أن يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة إلى السفر خارج البلاد للحصول على العلاج، مع تعزيز فرص التشخيص والعلاج داخل اليمن. وينضم إلينا متابعينا عبر الهاتف الدكتور محمد مجاهد مدير المركز الوطني لعلاج الأورام عدن ليحدثنا أكثر عن تفاصيل المركز. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك ضيفا عبر برنامج بعد الخبر على إذاعة عدن الغد.
0: مساء الخير دكتور.
2: مساء النور، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم.
0: الله يحييك. سألي
1: دكتور محمد، بداية ما أهمية افتتاح المستشفى المركزي لعلاج الأورام بالنسبة للقطاع الصحي في اليمن؟
2: طبعا نحن من زمان نحن نحب أن نكون لدينا مركز يعني منفصل وخاص بالمركز. الحمد لله تحقق الأمل، والآن يعني بيشتغل واحد براحة تامة. أولا أنه يكون المساحة يعني كافية، ويقدر واحد أنه يخطط المكان على ما يشتهي هو. لكن أول كان المكان مضغوط مرة واحد ومش قادر نعمل أي شيء. الحمد لله على كل حال نحن الآن واحد بيقدم خدمة طيبة، وبيبدأ يقسم الأقسام على براحة كاملة، براحة تامة.
1: أنت تحدثت يا دكتور عن مساحة، عن المكان الذي كنتم تعملون به سابقا بأنه مكان ضيق، هل لا تقصد بمركز الأمل لعلاج السرطان في عدن؟
2: لا، أنا أقصد المركز الوطني اللي كان في مستشفى الصداقة. قبله شو كان أول؟ في البداية في مستشفى الجمهورية كان 29 سرير. بعد كذا مع ازدياد الحالات وهذا انتقلنا إلى مستشفى الصداقة، هناك مكان أوسع. لحد الآن مع زيادة الناس والمرضى وهذا أصبح ضيق هذاك المكان وما قدرنا نعمل حاجة. لكن الآن إن شاء الله هذا يكون تمام وواسع ومنفصل وكل حاجة ممكن واحد حتى يتوسع فيها.
0: طيب هل هناك تحديات الدكتور واجهتكم في إنشاء هذا المركز؟
2: هذا المركز أولا نحن كنا نبحث على الأرضية من قبل وحصلنا عليها في هناك في خرمكسر والمساحة حقها كانت 200 في 100. جلسنا تقريبا حوالي يمكن سنتين أو أكثر نحن نتابع هذه الأرضية. الحمد لله حصلنا على الرخصة وبدأنا نصورها، ما كناش متوقعين أنه هذا بيكون لنا. فلما عرفنا أنه أصحاب الأطباء بلا حدود بيخرجوا حاولنا نجري ونتابع لأنه ذاك بيأخذ فترة طويلة، فأخذنا هذا المكان والحمد لله توفقنا فيه.
1: دكتور محمد، هل الطاقة الاستيعابية للمستشفى البالغة 170 سريرا كافية لتغطية احتياجات مرضى الأورام؟
2: الآن في الوقت الحاضر أعتقد أنه بيكون تمام وكافية تمام، لكن بعد كذا ما نقدرش نقول أنه بيكون كافي. زي ما كنا في الجمهورية ب20 سرير وبعدين انتقلنا إلى الصداقة ب110 سرير وكان مش كافي، والآن انتقلنا هنا إلى 170. بس برضو نحن الأرضية هذه اللي في خرمكسر يعني الآن نعمل التسويرة حقها وسوف تبنى هناك مستشفى الأطفال، يعني القسم حق الأطفال اللي عندنا نحن بيتحول إلى هناك.
0: حلو جدا.
2: وفي توسع برضه بالنسبة للطب النووي، العلاج الإشعاعي، هذا بيكون إن شاء الله بيكون هناك. طيب في المستقبل هذه خطرة
0: إن شاء الله. دكتور، كيف سيسهم هذا المستشفى في تخفيف معاناة المرضى الذي كانوا يحاولوا أنهم يسافروا للخارج لتلقي العلاج؟ هل بيتم توفير كافة العلاجات؟ كما قلت أنه مركز الإشعاع مش موجود عندنا في عدن، والآن أنتم إن شاء الله بتضيفوه، هل في أشياء أخرى بتوفر كل العلاجات؟
2: العلاجات الحمد لله تقريبا نحن موفرين حوالي 95%.
0: في انواع دكتور يصعب الحصول عليها او تكلفتها غاليه؟
2: أيوة
0: جدا.
2: نعم نعم نعم ايوه فعلا، في ادويه نحن نشتريها بقيمه تقريبا ب $500 القرعه الواحده، والمرض يحتاج الى 17 قرعه. يعني نحن موفرين معظم الادويه اللي هي مثلا غاليه موفرينها، وإن شاء الله بيكون في أحسن وأحسن، خاصة دحين بالنسبة للأدوية الداعمة نحن نشوف من الشركات ومن أهل الخير يدعموا خليط بالنسبة للأدوية اللي هي الداعمة مش الكيماوية، التي هي مثلا زي اللي تدخل كمساعدة مثلا لتغطية مثلا لتهدئة الألم لإيقاف الطرش لهذا. هذه الحاجات اللي هي الداعمة تعتبر داعمة مش علاجية
0: إن شاء الله
2: نوفرها عبر التجار. وهذا
1: دكتور محمد، ما مدى جاهزية الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة داخل المستشفى؟
2: طبعا نحن عندنا الآن أجهزة يعني كبيرة ومعقدة ومتطورة كمان في نفس الوقت. برضو نحن كمان بالنسبة للكادر برضو نحن قبل ما يشتغل على هذا الجهاز نودي يخرج برا يكتسب خبرة ويدرس وهذا، وبعدين يرجع يشتغل.
0: حلو.
2: ما يشتغلش على الجهاز هكذا مباشرة.
0: حلو جدا. طيب دكتور، ما هو دور الحكومة والشركاء الدوليين في دعم وتشغيل هذه المستشفى مستقبلا؟ هل هناك دعم بيكون إن شاء الله؟
2: نحن نبحث لحد الآن بالنسبة لمثلا للطب العلاجي الآن بدرجة رئيسية نبحث عنه الآن مشان يعملوا نحن مبنى جديد ومحتمل كذا، لكن هناك في معانا نحن من قبل كانت أجهزة موجودة في مستشفى الصداقة تحت في الدور الأرضي وكان قد جاهز، بس للأسف ما اكتملت هذه، وإنما الآن نحن على أساس إنه بنخطط وبنبني مركز جديد، وأصحاب الطاقة الذرية قالوا على أساس إنه يشتروا المكان وبيجيبوا إحنا الأجهزة
0: إن شاء الله.
1: دكتور
2: بالنسبة للأقل شعاعي وهذا
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: دكتور محمد، هل سيستقبل المستشفى المرضى من جميع المحافظات اليمنية وما آلية الإحالة إليه؟
2: نحن نقبل أي مريض من أي محافظة. المريض مريض، طبعاً المترددين عندنا من الحديدة ومن تعز ومن كل المحافظات الجنوبية، من كل المحافظات تقريبا، مش النور الجنوبية بس، وإنما حتى من مارب ومن كل محافظة يقول عندنا.
0: حلو.
2: ومن سقطرة ومن حضرموت، كل المحافظات تقريبا يقول عندنا، بس نحن نقبلهم ما عندنا شيء عرقلة لهم.
0: طيب دكتور، أكيد هناك خطط مستقبلية لتوسيع خدمة علاج الأورام وإنشاء مراكز مماثلة في المحافظات المجاورة حتى يستطيعوا اللي ما عندهمش القدرة أنهم يوصلوا لعدن ولا مراكزنا اللي أنتوا أنشأتوها أنهم يتعالجوا في مناطقهم؟ أكيد
2: طبعا. الآن قد تم فتح واحدة، مش مركز وإنما واحدة صغيرة بسيطة، وموفرين طاقم طبي يشتغل فيه، وقد أقولوا عندنا وأخذوا دورات ودرسوا معنا واشتغلوا عندنا، وفتحنا في لحق وفي الضالع وفي مارب، وفي دحين خطة تانية جديدة على أساس أنه في المهرة وأبيان وبقية المحافظات زي ما مثلا حضرموت وشبوة، هذون قدوم يعني قدوم معهم مراكز من قبل.
0: حلو جدا.
2: وتعيس.
0: حلو جدا.
1: دكتور محمد، بالنسبة للعلاج الإشعاعي والنووي، نريد منك فقط أن تعرف السادة المتابعين، هل مستقبل هذا العلاج هو مبشر ويعد بالكثير للمرضى؟
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله.
2: هذا الآن في معنا هذه المساحة اللي موجودة في الهناجر، إن شاء الله الآن قد حوشنا عليها، ونبحث الآن على ناس يعني يبنوا المكان. مثلا في ناس وعدوا نحن على أساس أنهم بيبنوا الطب العلاجي، بيبنوا في خرمكسا، وعلى حد الآن عدوا ما في شيء، قال حوشوا المكان وبعدين بنشوف
0: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله يكون في خير، وفي ناس كثير إنهم شتوا بيدعموا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. دكتور، كمان يكون طريقة حفظ هذه الأدوية ممتاز حتى يستفيد منها المرضى وما يروحش مفعولة. رسالة أخيرة توجهها دكتور محمد مجاهد عبر راديو عدن الغد.
2: مفتهمش السؤال.
0: نحن قلنا لك نتمنى أنه يتم حفظ هذه الأدوية بشكل جيد حتى لا يبطل مفعولها والكل يستفيد منها. رسالتك الأخيرة التي توجهها عبر راديو عدن الغد، حابب إيش تقول؟
2: والله طبعا الأدوية نحن عندنا تولي اهتماما كبير في حفظها في أماكن باردة، وعدم يعني تركها زي أي مثلا علاج آخر. فالأدوية هذه تحتاج إلى عناية كبيرة في حفظ في حفظها في أماكن معينة وباردة، في نفس تلتزم في درجة البرودة الذي مفروض تحفظ هذه العلاجات. وإن شاء الله خير. والآن لما نحن مسكنا المكان حق حق الأطباء بلا حدود، تركوا نحن الثلاجات والحمد لله تمام الآن.
1: إذن كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد مجاهد مدير المركز الوطني لعلاج الأورام عدن. دكتور محمد، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا راديو عدن الغد، وأشكركم جميعا على اهتمامكم في المركز.
0: شكرا،
2: ولنلقى إن شاء الله وخير إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: وعدنا إليكم من جديد متابعينا وإلى محورنا الثاني من هذا المساء من بعد. الخبر هو بيان صادر عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن، إلحاقاً بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 10 يوليو 2026 وما تضمنه من تحذيرات واضحة إزاء الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية ومن مبادرات مسؤولة هدفت إلى تجنيب بلادنا وشعبنا مزيداً من التصعيد، فإن التطورات التي شهدها بلدنا هذا اليوم تؤكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره.
1: لقد أصرت ميليشيات الحوثي رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء ورغم الوساطات والمساعي الحميدة التي استهدفت احتواء الموقف على المضي في استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني في خطوة تعكس استخفافا متعمد بمؤسسة الدولة ورفضا صريحا لكل الجهود الرامية إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد.
0: وما يزيد هذا السلوك خطورة أن الحكومة اليمنية كانت قد طرحت وما تزال بكل مسؤولية استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني المخول قانونا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر الميليشيات الحوثية من طهران إلى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرار تشغيل المطار ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: غير أن الميليشيات الحوثية رفضت جميع تلك المبادرات وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، بما يؤكد مرة أخرى أن هدفها لم يكن يوما في خدمة المواطنين أو تخفيف معاناتهم، إنما تكريس الانقسام وتقويض مؤسسات الدولة وجر اليمن إلى صراع أوسع واستخدام المدنيين ومقدراتهم الوطنية أدوات لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني.
0: وإذا الدعم الذي تحظى به هذه الممارسات من النظام الإيراني واستمرار استخدام وسائل وشركات خاضعة للعقوبات الدولية في تنفيذ هذه الانتهاكات لا يغير من حقيقة أن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد تقع على عاتق الميليشيات الحوثية التي اختارت بإرادتها رفض السلام والتنصل من المبادرات والاستمرار في انتهاك السيادة اليمنية وقرارات الشرعية الدولية.
1: انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية، فإن الدولة اليمنية تؤكد أن حماية سيادتها وأجواءها ومنافذها البرية والبحرية والجوية تمثل واجب وطني ودستورا لا يقبل التهاون تحت أي ظرف، وعليه فأننا نوجه الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.
0: كما نحمل ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وعن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، ونؤكد أن داعميهما وشركائها في تمكين هذا السلوك يتحملون كذلك مسؤولياتهم القانونية والسياسية عن استمرار هذه الانتهاكات وتقويض فرص السلام.
1: وإذ نجدد دعواتنا إلى المجتمع الدولي، فإننا نطالب بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216 وتطبيق نظام الجزاءات بكل حزم بما يكفل احترام سيادة الجمهورية اليمنية ويمنع تحويل هذه الخروقات المتكررة إلى أمر واقع يهدد الأمن والسلام وسلم الإقليميين الدوليين.
0: أيها الشعب اليمني العظيم، لقد أثبتت الدولة اليمنية في كل مراحل هذه الأزمة أنها كانت الطرف الأكثر التزاماً بالقانون الدولي والأكثر حرصاً على السلام والأشد اهتماماً بحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، وستظل متمسكة بهذا النهج، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو وسيلة لفرض واقع بالقوة خارج مؤسساتها الشرعية.
1: وإننا على ثقة بوعي شعبنا العظيم وببسالة قواتنا المسلحة وبمساندة الأشقاء والأصدقاء وبقدرة مؤسساتنا الوطنية على تجاوز هذه التحديات وتعزيز وحدة الصف الوطني واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وصولا إلى السلام العادل والدائم الذي يستحقه الشعب. عاش اليمن حرا عزيزا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبخصوص هذا الموضوع بيكون معنا ضيف على الهاتف، المحلل السياسي وخبير دولي علاقات يمنية روسية، الدكتور يوسف صالح مرعي. مساء الخير دكتور.
2: مساء النور لكم ولكل متابعي إذاعة سعادة المغرب.
1: حياك دكتور، كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله. طيب سؤالنا لك، ما الذي تغير في هذا المشهد الميداني والاستخباراتي ليدفع الرئيس العليمي إلى إصدار بيان بهذه اللهجة التصعيدية الحادة في هذا التوقيت بالذات؟
2: بداية تصحيحا للاسم، اسمي دكتور يوسف عبد الصالح مرعي.
1: عفوا دكتور.
2: بالنسبة لا ما في أي مشكلة. طبعا ما حصل اليوم والحديث عن أن هناك طائرة إيرانية ستحط رحالها في صنعاء، وهذا التعقيد وهذه المشكلة مرتبطة بالمشهد الإقليمي بصورة كاملة. طبيعة التصعيد بعد توقيع اتفاقيات التفاهم الإيراني الأمريكية خصوصا يوم أمس كان تصعيدا لافتا، وكان هناك عودة قوية لقصف الولايات المتحدة للعديد من الأهداف في مدن جنوب إيران والمدن والجزر المتاخمة لهرمز. وبالتالي ما حصل أن إيران تريد توسعة رقعة الصراع لتشمل مضيق آخر وهو مضيق باب المندب لابتزاز العالم بالمضايق المائية وبطرق التجارة الدولية. طبعا جماعة الحوثي كنا قد أسلفنا في مقالات تحليلية سابقة أنها جماعة تعرف تستثمر هذه الظروف أيضا لابتزاز العالم المجتمع الدولي والابتزاز الحكومة الشرعية، على اعتبار أن الحكومة الشرعية هي التي تنظر بعين الاعتبار لمصالح الشعب اليمني ولمعاناته جراء الانقلاب ولمعاناته المتعددة الأوجه. لكن ما يحصل عن أن الحوثيون يريدون ما يطلقون عليه كسر الحصار وبالتالي عودة منتظمة لحركة الطائرات الإيرانية على ما كانت عليه قبل الانقلاب على الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014، وأن هناك سيكون هناك خطا جويا منتظما بين طهران وصنعاء، هذا يشكل خطورة قوية جدا وبالغة الأثر على مستقبل الشرعية وعلى مستقبل وعلى مستقبل الأمن الإقليمي برمته. يعني الحوثي يريد أن ينقل عبر هذه الرحلات وإيران والحرس الثوري العديد من صفقات الأسلحة، العديد من السلاح، العديد من أجهزة التنصت التي تستفيد منها الجماعة فيما يتعلق بضرب الملاحة الدولية، وهذا يشكل خطر جدا جسيم على اليمن وعلى دول الجوار وعلى المملكة العربية السعودية أيضا باعتبارها الحليف الأبرز والداعم لليمن ومساندة منذ انقلاب هذه الجماعة على
0: سياسية ذكية تهدف إلى كشف تعنت الحوثيين أمام المجتمع الدولي.
2: أنا لا أعتبره موضوع خطوة تكتيكية ذكية أو أنها العكس. الموضوع هنا الحكومة اليمنية بالتوصيف القانون الدولي، الحكومة اليمنية تصنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، وتري عارف أنها مصنفة جماعة إرهابية، وبالتالي كيف يمكن للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن تنظم نقل أو أن تنظم نقل وفد حركة إرهابية بطائرة أو بطائرة تتبع الخطوط الجوية اليمنية خطوط التابعة للحكومة الشرعية. هذه جماعة لا يمكن التعامل معها إلا بمنطق القانون الوطني والقوانين الدولية. اليوم جماعة الحوثي أصبحت معضلة ومهدد واضح، كان الغرب والكثير من دول الغرب تتعاطى مع هذه الجماعة على اعتبار أنها جماعة من الجماعات الأقلية التي يمكن أن تراعى، لكن هذه الجماعة تمثل صورة من صور

0: تعامل اليوم كما تعامل المجتمع الدولي في السابق مع حركة داعش في العراق وسوريا. هذه جماعة لا تقل بشاعة عن جماعة داعش في سوريا والعراق. وبالتالي من المهم اليوم جدا أن يتبنى المجتمع الدولي طروحة ومعادلة ردع جديدة قائمة على مسألة القضاء على هذه الجماعة لما تمثل من خطر على الشعب اليمني، على الإقليم، حتى على المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتهديد. اليوم جماعة الحوثي تهدد في استهداف الملاحة الدولية عند واحدة من أهم نقاط الاختناق البحرية في باب المندب. وبالتالي العالم لم يتجاوز معضلة مضيق هرمز الذي استخدمته إيران لابتزاز العالم. وبالتالي الاقتصاد العالمي لم يخرج من كبوته ومن عثراته والمخاطر المتعلقة في الركود والتضخم وما إلى ذلك المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتأثير على الطاقة العالمي. هذه نتائج والتداعيات ستأتي لاحقا. وبالتالي إيران اليوم تريد أيضا أن تروح للمجتمع الدولي وللعالم أنها ستستخدم سلاح آخر وهو سلاح مضيق باب المندب، على اعتبار أن جماعة الحوثية تمثل واحدة من الأذرع التابعة لإيران في المنطقة. وبالتالي إيران هي تناور الآن للإبقاء على ورقة التفاهم بما تستفيده هي، والتلويح باستخدام مضيق هرمز مضيق باب المندب وإلحاقه بمضيق هرمز لابتزاز العالم بأسره.
1: طيب دكتور يوسف، قرأنا معكم بيان رئيس الدكتور العليمي، ولكن الرئيس وجه القوات المسلحة والأمن برفع الجاهزية عمليا. ما السيناريوهات العسكرية والأمنية المتاحة للحكومة لاعتراض أو ردع الرحلات الجوية الإيرانية الغير مشروعة؟ وهل بيكون هناك خطوط حمراء جديدة؟
0: عمليا كان لابد من سأقولها بصراحة، عشر سنوات أو أكثر من عمر الانقلاب على الدولة اليمنية تعامل الإقليم والعالم بمنطق إمكانية احتواء هذه الجماعة، لكن اليوم التكاليف الباهظة التي يدفعها الشعب اليمني واللي يدفعها الإقليم اليوم أثبت أن محاولة الاحتواء وأن ثمن الاحتواء أعلى بكثير من ثمن هزيمة هذه الحركة لو تم وكان هناك إرادة حقيقية منذ البداية لهزيمتها. وبالتالي هي تهدد على أكثر من جبهة، تهدد مصالح الشعب اليمني وتهدد وتبتز المملكة العربية السعودية بشكل واضح في استهداف منشآتها الحيوية ومحطات الطاقة وما إلى ذلك. وبالتالي اليوم صرنا ندرك خطأ ثمن احتواء جماعة الحوثي بالنسبة للتفكير الإقليمي حول الملف اليمني. الثمن اليوم صار باهظ جدا. ولو أنه تم استثمار ما أنفق طيلة السنوات الماضية في سبيل هزيمة هذه الجماعة عسكرية لكانت هزيمة منذ السنوات الأولى. اليوم بنتكلم بواقعية، ما الذي تملكه القوات المسلحة اليمنية؟ هناك جيش باسل أكيد وجيش أحد كل الوحدات الأليوية المنتظمة في إطار القوات المسلحة اليمنية باسلة وشجاعة، لكن اليوم نتحدث عن أنماط جديدة من أنماط الحروب، هي أنماط الطيران المسير وأنماط الصواريخ البالستية الفرط الصوتية. ما الذي تملكه الحكومة الشرعية؟ للأسف الشديد أكيد هناك دعم وهناك، لكن ماذا لو أن الكل يعرف أن اليمن واقع أيضا تحت الفصل السابع، وأنه تم تقييد بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2016 مسألة استيراد الأسلحة وما إلى ذلك والقيود المفروضة. وبالتالي لم يتم تمكين الجيش اليمني من الحصول على أسلحة ردع قوية وفتاكة إلا إذا هناك مفاجآت في الأيام القادمة. هذا ما نتمناه ويتمناه كل الشعب اليمني حقيقة في سبيل الخلاص من هذه الجماعة الكهنوتية المجتمع.
2: لكن برأيك دكتور مرعي، هل البند السابع الذي ساوى الجلاد بالضحية ساوى بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بميليشيات الحوثي وعمل على عزلها ومنع السلاح عنها، هل برأيك هذا قرار منصف

0: لا، كقرار مجلس الأمن الدولي 2016 كان واضحا في توصيف القانون فيما يتعلق بتسمية جماعات الحوثي أنها جماعة منقلبة انقلبت على الدولة اليمنية، وبالتالي هذه التسمية تحت هذه التسمية أدت استطاعت المملكة العربية السعودية والتحالف العربي مسألة الحصول على المشروعية للتدخل فيما يتعلق بإيقاف حركة الحوثي من أن تسيطر على كل اليمن أو تهيمن على كل الساحل اليمني والمنافذ البحرية والجوية. وبالتالي المسألة أنه البنية الشرعية منذ البداية فيما يتعلق بالبنية العسكرية خصوصا بعد تحرير المحافظات الجنوبية في 2015 كان لابد من تدارك هذا الخطأ وهو تعدد التشكيلات العسكرية والأمنية، وكان يجب نظمها في جهازين اثنين، وزارة الدفاع تتبع الجمهورية اليمنية ووزارة الداخلية، وبالتالي حصل إنهاك وإرهاق فيما يتعلق بتعدد هذه التشكيلات، ومن أثر سلبا في طريقة تعاطي بعض الدول أو في مسألة إمداد الحكومة الشرعية بالسلاح وما إلى ذلك، وبعض القيود والمتقاطعة مع مصالح الدول الإقليمية التي كانت حاضرة في المشهد اليمني.
1: طيب دكتور، يطالب البيان بتطبيق نظام الجزاءات بكل حزم بموجب القرارات الأممية 2140 و 2216، هل ترى أن تفعيل العقوبات على الشركات الناقلة والأفراد المتورطين يمكن أن يردع الحوثيين وإيران فعلا، أم أن الملف صار متجاوز للورق والقرارات الأممية؟
0: الملف اليمني للأسف الشديد طوال السنوات الماضية أصبح الملف اليمني ورقة للمصاومات الإقليمية والدولية، خلفيات وجود كثير من القوى الدولية التي اليوم صارت تراهن على ملفات على ملف المساومة في الأمن الدولي وقضايا الأمن الدولي. اليمن يعد واحد من هذه الملفات اليوم. اليوم يجب أن ننظر بمنظار أوسع لما يحدث. هناك احتدام الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا، وكيف يمكن لروسيا مثلا أن تستخدم ورقة اليمن؟ كذلك هناك الصين، هناك الولايات المتحدة، هناك الدول الإقليمية المرتبطة أيضا بهذه القوى. وبالتالي طوال فترة الانتظار التي مرت والحسابات التي كانت في أغلبها حسابات قصيرة وتكتيكية انتهت إلى ما انتهت إليه. اليوم الحوثي يراهن أنه أصبح صاحب تأثير إقليمي كبير على اعتبار أنه يهدد الملاحة الدولية، وبالتالي الغرب أو الدول المتضررة من مخاطر ارتفاع أسعار التضخم جراء استهداف التجارة في البحر الأحمر ممكن أن تساوم وأن تأتي في النهاية لتعترف به. هو يراهن على مسألة الحصول على الاعتراف الدولي، لكن هذا لن يحدث لأنه الشعب اليمني اليوم، حتى الشعب اليمني الواقع تحت سطوة هذه القوى الكهنوتية في المحافظات الشمالية والمحافظات الواقعة تحت احتلاله، صارت اليوم لا تريد إلا الشرارة الأولى، وكيف يمكن أن تستثمر الشرعية في هذه الشرارة؟ والحوثي سيسقط على حين الغفلة، وهذا بفعل يجب أن نراهن على العوامل الداخلية أكثر من العوامل الخارجية. يمكن أن يسقط أكثر مما نتوقع، لكن هذا يعتمد بدرجة أساسية أيضا على مسألة كيفية تعاطي القوى المناهضة لهذه الحركة، وكيفية أن تنظم هذه القوى المناهضة لهذه الحركة الإرهابية، أن تنظم كل الجهود وكل المقدرات وحتى إعلاميا في سبيل الخلاص من هذه الجماعة التي قامرت وتقامر بمصالح الملايين من أبناء الشعب اليمني، وتضع تحت وصاية أو رهانات إيران الإقليمية التي تستخدمها اليوم في سبيل الخلاص من طموحاتها المتعلقة بالسلاح النووي والمتعلقة أيضا بتوسعة رقعة نفوذها الإقليمي في المنطقة.
2: دكتور يوسف، إذا أصر الحوثيون وإيران على تسيير الرحلات بقوة الأمر الواقع وفشلت الضغوط الدولية في ردعهم، برأيك ما هو السيناريو الأكثر تشاؤما الذي قد نشهده، وما البدائل الواقعية المتبقية بيد الحكومة اليمنية؟
0: سأبدأ من حيث انتهيت، البدائل الواقعية. غالبا ما راهن الحوثيين على مسألة الورقة القبلية في المحافظة الشمالية وفي المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. اليوم الورقة القبلية سحبت، والحوثي اتكأ طيلة سنواته الماضية على هذه الورقة في التحشيد العسكري والدفع والزج بآلاف شباب من أبناء القبائل في محارق الموت في المأرب وباتجاه الجنوب وفي تعز. وبالتالي اليوم هناك صحوة عند أبناء القبائل في مسألة أن يتم الخلاص من هذه الحركة التي لم تحترب أي شيء، لا أعراف ولا تقاليد لا دين. وبالتالي هذه ورقة مهمة جدا اليوم يجب أن تستثمر فيها الحكومة الشرعية، أيما استثمار يجب أن يستثمر فيها أيضا المنافسي إيران الإقليميين وأصدقاء اليمن وحلفاء كالمملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه الورقة الموجودة هناك اليوم عشرات الآلاف في مطارح الجو، ماذا لو تم إسناد هذه المطارح بعمليات إسناد لوجستي وعسكري في سبيل التقدم والزحف نحو صنعاء؟ هذا السيناريو سيكون سيناريو مهم جدا وسيوفر كثير من العناء. هذه أحد الأوراق، لذلك اليوم الحوثي يدرك خطورة أن يتم انتزاع هذه الورقة منه، وبالتالي هو يعبث في مسألة زرع الشقاق داخل الصف القبلي وبين أبناء القبائل، يحاول أن ينجو كما نجا أكثر من مرة واستفاد من الكثير من الفرص التي أهدرتها أيضا الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية أهدرت كثير من الفرص للأسف الشديد. اليوم لا مجال أن نهدر هذه الفرص، لسنا في تخمة من أن نصدر هذه نبدد هذه الفرص. في فرص اليوم الناظم المجتمعي في الشمال يئن تحت وطأة هذه الجماعة الكهنوتية ويريد الخلاص. الجنوب الشرق الغرب لا يقبل بهذه الحركة الكهنوتية التي أتت من قبل من غبار التاريخ بحسب وصف أحد المثقفين اليمنيين. لكن هناك الكثير من الفرص. السيناريو الأكثر تشاؤما بالنسبة للحركة إذا ما بدأت بتوسعة، على افتراض أنه الآن الطائرة الإيرانية سقطت وتم المناورة أنها ستهبط في مطار صنعاء، ولاحقا اتضح أنها هبطت في مطار الحديدة. الحوثي ربما يتجه إلى سيناريوهات أكثر دموية وإرهابية، أن يتم استهداف مطارات مدنية في مطار ميناء عدن، مطار عدن، أن يتم استهداف المصالح الحيوية كما هدد في المملكة العربية السعودية. وبالتالي إذا كان لابد وأن إذا كان الحوثي سيذهب إلى هذا السيناريو التصعيدي، فأعتقد لا يجب أن نتحدث كثيرا ونولول عن القانون الدولي الإنساني وما إلى ذلك، وهذه الشماعات التي رفعت في وجوه الحكومة الشرعية في الحديدة في ستوكهولم للأسف الشديد. الاتفاق الكارثة كادت الحكومة الشرعية أن تنتزع أهم مورد وأهم مكان استراتيجي كان الحوثي مسيطر عليه، ومحافظة الحديدة بموقعها ومنها الاستراتيجي. وبالتالي إذا كان لابد من هذا السيناريو التشاؤمي، فما على الداعمين الإقليميين والشعب اليمني، هناك مئات الآلاف في الجبهات لا ينقص شيء. كل الحوثي لم يواجه بمعركة حقيقية إلا في الجنوب بعد عام 2015 عندما تم تحريره، وبالتالي المعارك الأخرى كانت خاضعة لمنطقة المساومات ولمنطقة المخاتلات الإقليمية. لكن إذا كان لابد من المواجهة، فاليوم الشعب اليمني متحفز من أقصى إلى أقصى في سبيل الخلاص من هذه الجماعة التي تقامر بمصالح اليمنيين وبمستقبلهم، والتي للأسف الشديد نحن اليوم يعني كجيل يمني فقد يقضي عمره في سنوات الحرب والضياع والتيه، بسبب الانقلاب على الدولة اليمنية.
2: لكن دكتور يوسف، برأيك لماذا فشلت واشنطن وقوى الأقليم عن كبح جماح هذه الحركة وهذه الميليشيات حتى الآن، وجعلتها تتقوى أكثر وأكثر وتذهب كما تفضلت إلى سيناريوهات أكثر دموية وأكثر عنفا بحق الشعب اليمني وبحق الأقليم وحتى بحقها واشنطن؟
0: يجب علينا كشعب يمني وكحكومة شرعية لا ننتظر واشنطن أو غير واشنطن أن تأتي لتقوم بمقام الشعب اليمني وتحررنا من هذه الجماعة. لا، واشنطن تنظر الأمور بعين مصالح الإقليمية وحاربت باعتبارها قوة بحرية في وفق الجغرافيا السياسية، وأطلقت عملية حارس الازدهار إبان حكومة جو بايدن، وأطلقت عملية الراكب الخشن في بداية إدارة المحافظ اليميني ترامب، وبالتالي كان هناك فرصة أيضا في هذه العملية. لكن في النهاية الولايات المتحدة كانت تريد في هذه العمليات إضعاف الحوثيين وليس هزيمتهم. هزيمة الحوثيين يجب أن يتكفل بها الشعب اليمني. الضربات التي جرت في المنطقة العسكرية، أن الضربات العسكرية الجوية لا تكفي، هنا لابد من إسناد بري، والكل يعرف أن كان هناك تشتت في التشكيلات العسكرية بين الثمانية مع هذه الحركة. كانت تدرك أيضا أنه الحوثي يستهدف أيضا التجارة الصينية المتجهة إلى أوروبا، وبالتالي هذا سيلحق أيضا أضرارا بالصين بحسب التصورات الأمريكية ربما، يعني ولو مؤقتة ولو تكتيكية. لكن اليوم أيضا الولايات المتحدة في مأزق، لأنه المأزق يتمثل أنه القوة والإمبراطورية البحرية الأمريكية لم تكسب هيمنتها إلا المسيطرة على المضايق المائية، وبالتالي التهريب اليوم عند أهم نقطتين من نقاط الاختناق البحري، وهذا تعد أهم شريانين من شرايين التجارة العالمية هرمز وباب المندب، هذا يدل على أنه الولايات المتحدة أيضا في مأزق إذا لم تدفع في سبيل الخلاص من تهديدات الحوثيين. ولا شك أن جهودها تتلاقى مع جهود الحكومة الشرعية ومع جهود الرياض في هذا المسألة في سبيل خلاص من الحركة الحوثية.
1: طيب دكتور يوسف، البيان ختاما دعا إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، كيف تقيمون تماسك الجبهات الداخلية المناهضة للحوثي حاليا، وهل هناك تحديات سياسية داخل مجلس القيادة قد يؤثر على تنفيذ هذا التوجيه الرئاسي؟
0: أنا أعتقد أن مجلس القيادة الرئاسي حاليا انتقل إلى مرحلة أفضل من المراحل السابقة. الكل يعرف أنه منذ تشكيل المجلس الرئاسي كان غالبا ما يتحدث المجلس الرئاسي عن إشكاليات تتعلق في مسألة أن تنتظم جهود كل أعضاء المجلس والمكونات المنضوية تحت هذا المجلس في سبيل هزيمة الحوثيين سلما أو حربا وما إلى ذلك. لكن اليوم هناك مؤشرات تشيء أنه في هناك ما يشبه الإجماع والوحدة الوطنية في ما يتعلق بالمعركة المصيرية مع الحوثيين. اليوم لا يجب أن يفكر أحد أنه سيكون بمنأى عن الحوثي إذا من ترد وشد عن الإجماع الوطني، لأن الحوثي سيتفرد بكل واحد على حدة بعد ذلك. اليوم يجب أن تركز هذه الجهود بشكل ذكي، إضافة إلى بعد آخر يتعلق في أهمية الارتقاء بالعمل السياسي والدبلوماسي للحكومة الشرعية، الارتقاء بناء وخلق النموذج المهم والتنموي في المحافظات المحررة. يجب أن يكون هناك نموذج تنموي فيه الفرص، فيه الاستثمار، فيه ليس هناك هشاشة أمنية ولا اقتصادية. يجب أن تتركز هذه الجهود في سبيل خلق النموذج.

0: النموذج، لأن الناس أيضا تقارن، وخصوصا أنه في المحافظات الشرعية الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. الحوثي يعمق ويمتن سرديته، انظروا إلى المناطق المحررة تعيش وضعا مأساويا وما إلى ذلك، في سبيل دفع الناس لليأس من أن تخرج ضد في هذه المناطق. لكن إذا ما تم بناء المناطق النموذج في المناطق المحررة، أعتقد أن لهذا الأمر سيكون وقع آخر ومختلف في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية في المحافظة الشمالية
1: إن شاء الله. دكتور يوسف، طبعا خديجة في سؤال شيء تسألي الدكتور؟
2: لا.
1: طيب شكرا لك دكتور يوسف على مداخلتك الجميلة. كان معنا طبعا المحلل السياسي وخبير دولي علاقات يمنية روسية الدكتور يوسف صالح مرعي، شكرا له وعلى هذه المداخلة الجميلة.
2: دكتور يوسف شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في برنامجكم بعد الخبر، ونتمنى أن تكونوا استفدتوا من مواضيعنا اللي نقدمها لكم. خديجة طبعا حابة بس أكلمك عن حق مركز السرطان. طبعا الكثير الكثير يعاني من نقص الأدوية، طبعا أكثر من قصة عرفته أنه يكون هناك أدوية ناقصة مش موجودة أو يجيبوها من الخارج بمبالغ كبيرة كما قال الدكتور، في أسر فقيرة ما تقدر توصل لها. حلو إنهم عملوا هذا المركز وبيجيبوا كافة الأدوية، برضو الإشعاع مش موجود عندنا، اللي يجي يعمل إشعاع يسافر
1: للخارج.
0: أو إنه أعتقد في بحضرموت مركز إشعاع بس في تسجيل أو الدخول بالدور، مش عارفة والله الإجراءات. نحن نتمنى إنه مرضى السرطان ينالهم حظ إنه ونصيب إنه يكون لهم باب إنه أدوية، أماكن للعلاج، لأنه بصراحة المرض هذا جدا متعب.
1: وحقيقة الدكتور محمد مجاهد بشرنا وبشر المتابعين بأن هذا المركز أو المستشفى سيستوعب فئة كبيرة، ويعني على سعة 170 سرير وقابل للتوسعة، وعلاجات جديدة سيقدمها المركز مجانا للمرضى ومن جميع المحافظات. نأمل أن يكون فاتحة خير وبركة على المواطنين. ومعنا اتصال
0: ونقول يا مساء الأنوار. ألو،
1: مساء الخير،
0: حيا ومرحبا، احنا معاكم بنسمعكم،
1: انتم مع بعد الخبر، تفضلوا.
0: انتم على اثير عدن الغد. ماشي امل يا عاصم.
2: الو
0: الو، يا حيا ومرحبا دكتوره منى.
2: لا،
0: مين؟
2: ام حمزه.
0: حيا ام حمزه، تفضلي، كيف حالك؟
1: يا ام حمزه،
2: تحياتي لكم ولبرامجكم الرائعه والحلوه.
0: الله يسعدك
2: خديجه مواهب.
1: صحيح.
2: اهلا بعاصم، تحياتي لكم. انا والله حبيت الكلام اللي سمعته من الدكتور حق
1: محمد مجاهد.
2: ايوه، علشان امراض الاورام.
0: ايوه
2: ايوه، نتمنى لهم هذه التوسعه، والله ان شاء الله تكون كمان زياده 170 سرير، يعني اشوف انه عدو قليل.
0: ايوه جدا،
2: انما احسن قال هو كنا بعشرين سرير بالجمهورية وتطور الحال
0: الحمد لله،
2: ربنا يخفف عليهم. وحل سؤالك يا مواهب لما قلتي له على العلاجات المجانية، يعني هو كمان نفسه قال يعني 17 قرعة، كل قرعة تكلف 500 دولار.
1: دولار.
0: أيوة. أيوة جدا غالي،
2: يعني أيوة جدا غالي غالي، هو قدو هذا المرض ما يرحمش. يعني إذا من صدق في مصداقية ويكون العلاج للكل، والله بيكونوا يعني عملوا خطوة
0: جبارة
2: كبير من هذا الناس والمرض. لكن إذا بدقيت عملية بعدين بالمحسوبية، صاحب المرض هذا من فين بيجيب 500 دولار على كل قرعة؟ يعني نتمنى إن شاء الله يكون من صدق مجانا ويوفوا بوعدهم.
0: كمان أم حمزة، كان في ناس ينتظروا العلاج المجاني يوصل، وسبحان الله قدر ربنا يسبقهم.
2: أيوة.
0: ويروحوا يعني يموتوا ما وصلهمش العلاج، بس إن شاء الله الآن هو قال إنه في أماكن كثيرة بيفتحوها، وإنه في شحنات علاج كبيرة بتجي، يعني الحمد لله إن شاء الله.
2: إن شاء الله نحن نتمسك بالأمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله،
2: بس لما نتمسك بالأمل إن شاء الله يوفوا بالوعد،
0: يا رب.
2: لأنه هذا مرض سبحان الله ياكل الانسان، شو اللي
0: فوقه واللي
2: تحته. والله يعني يحتاجوا لمسانده ودعم قوي
0: أكيد.
2: من الدوله.
1: أكيد. كمان الدكتور بشر بفتح قسم خاص للعلاج الاشعاعي والنووي.
2: صحيح.
1: هذا أيوة. انجاز نوعي كبير يقدم على مستوى اليمن بشكل عام.
2: ايوه ان شاء الله، ان شاء الله بتتطور اليمن عدن،
0: يا رب ان شاء الله،
2: ان شاء الله الامراض تخفف عليهم هذول اصحاب السرطانات. الله يعينهم،
0: الله يخفف عنهم.
2: وتحياتي لكم يا بناتي.
0: الله يسعدك.
1: وتحياتنا لك.
0: عاصم في اتصال، نقول الو.
3: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء الورد،
3: يسعد مساكم ولكم التحيه مواهب وخديجه وعاصم وكل مستمعينكم الكرام.
1: ويسعد مساك استاذ منى، تفضلي.
3: يعطيك العافيه. طبعا إذن كمان على موضوع اليوم هذا، نتمنى يعني أي خطوات أو أي برامج زي هذه تنظيمية للصحة أو للتعليم لأي شيء في الخدمات المجتمعية أنها تطبق على أرض الواقع وتدعم وتعزز من الجهات المعنية، لأنه كثير من الخطوات مثل هذه أو المبادرات دعم المراكز الصحية مستوصفات السرطانات من الأمراض مثلا حتى الفشل الثلوي برضو أعتقد أنه يعني جزء لا يتجزأ من المشكلة مشاكل أو المشكلات الصحية اللي نحن بنعانيها في مجتمعنا. تخيلوا المأساة كمان أنه قصوا طوابير علشان أدوارهم للغسيل الكلوي، ونحن نعرف مشكلة الكلوي المتواجد والمتطور.
0: إن شاء الله كمان يعني يكون هناك مركز كمان للغسيل الكلوي أكبر من اللي موجود.
3: أيوة لوزارة الصحة والدكتور هذا أنه يفعل هذا الشيء، يكون مركز بجانبه كمان، وأنه هذا الخطوة للأمراض السرطانية قد تخفف عليهم من المشاكل هذه. برضو أنه يكون في رقابة يا دياء خديجة ومواهب، لأنه أكثر الأشياء مثل هذه أشوف دائما أنه تحصل فيها يعني نوعا ما مشاكل بسبب أنه حتى الأشياء اللي بتجيب من الخارج يا بتسرق يا بتبتاع يا عرفتي كيف، أنها بتجيب دعم أو مثلا من تجار أو أحيانا بيدعموا مؤسسات معينة كذا تدعم هذا الشيء، لكنهم يا بتبتاع يا بيعطوا مواصفات غير المواصفات الموجودة. 160 نوع من أنواع الأدوية الموجودة والمتوفرة على حسب نوعيتها على حسب المرض على حسب درجتها وهكذا. فنتمنى هذا المهمة أنه في رقابة صارمة، أنه في عقوبات، في يعني التزامات على أنه كيف تدخل هذه الأدوية وهذه المحاليل وهذه الأجهزة اللي هي تستخدم في علاجات السرطان إن شاء الله يا رب، وتكون في قبل كل شيء ضمير وأمانة إنسانية قبل كل شيء عند الدكاترة والمتواجدين في هذا المركز، واختيار الأكفاء اختيار الناس اللي هي تستحق مثل هذا المكان، لأنه هو أكثر مكان إحنا بحاجة له في اليمن.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
3: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذة منى، الله يسعد أيامك.
3: شكرا.
0: طبعا خديجة عاصم في اتصالات ما فيش. طيب خديجة طبعا نحن حابين وصلنا لختام برنامجنا طبعا، وإن شاء الله يكونوا استمتعوا معنا واستفادوا من كل المعلومات اللي قدمناها يا رب، وأكيد بنلقاهم
1: في حلقة الغد مع موضوعات جديدة ومستجدات جديدة. حتى ذلكم الحين دمتم بأمان الله،
0: إلى اللقاء.

0: sound.com.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
1: من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
2: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
1: تحليل عميق،
2: وضيف يضع النقاط على الحروف.
1: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
2: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
1: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
2: 781-952-1-21،
1: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
2: 02-338-7913.
1: بعد الخبر على راديو عدن الغد
2: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

حياكم الله، موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، والبداية محليا. أعيد مساء اليوم فتح الأجواء اليمنية أمام حركة الملاحة الجوية مع استئناف تشغيل جميع المطارات والرحلات المدنية، وذلك عقب تعليق مؤقت شهدته الحركة الجوية خلال الساعات الماضية. إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا استثنائيا برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، كرس لمناقشة التطورات الخطيرة الناجمة عن استمرار التصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتها استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها بالقوة. عربيا وعالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر على مضيق هرمز وستحصل على مقابل مالي لهذا، فيما ردت إيران بأنها لن تسمح لأمريكا بالتدخل في إدارة المضيق. قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشكلاته القانونية المتزايدة. في الاقتصاد، أعلنت مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن أنها ستستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر لخدمة أخرى من خدماتها، وذلك في إطار عودة المجموعة إلى استخدام قناة السويس. رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي في عام 2027 إلى 1.94 مليون برميل يوميا، فيما خفضت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2026 للمرة الثالثة على التوالي إلى 780 ألف برميل يوميا. في الرياضة، عقدت اللجنة العليا للمسابقات اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أبو علي غالب وحضور أعضاء اللجنة. قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول الجديد إنه يتوق إلى التعاقد مع مزيد من اللاعبين الجدد في الوقت الذي يسعى فيه الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تطوير مسيرته مقارنة بالموسم الماضي. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عادنا الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، بل منتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: عشقها.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمانة. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.